0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.9

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
2: انوار السماء انوار السماء سباحه في عالم الخشوع والايمان بين الدعاء والاذكار والقران والقران انوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
3: الحمد لله على إنعامه والشكر له على تفضله وامتنانه. أتى الصباح حاملا معه آمالا جديدة وأحلاما قيد التحقق. حياكم الله مستمعين الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج الذي يصحبكم كل يوم بين الهدي النبوي والحديث الشريف وكتاب الله سبحانه وتعالى والعلم النافع. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، إن أفضل ما يبدأ به يومنا هو تلاوة من كتاب الله العزيز، فأنصتوا بقلوبكم واسمعوا كلام الله سبحانه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

0: صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله الذي من على أمة الإسلام بكتاب الله العزيز وبالقرآن الكريم الذي هو شفاء لصدور المؤمنين وهدى ورحمة للعالمين. كيف لا وقد نزل هذا القرآن فهدى الله به قلوبا عميا وجعل من الناس بعد أن كانوا ظلمة جعلهم هداة مهتدين. فالحمد لله أولا وآخرا، ونسأله أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن يجعله لنا ولكم شفيعا يوم الدين. مستمعين الكرام، لنشنف آذاننا بأحاديث من أحاديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودية أو نصرانية. قال: فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلف له. وفي رواية: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي أخرى قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال: باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد. أخرجه الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجاركم الله من 3 خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وللبخاري أن ناسا أروا ليلة القدر في 7 الأواخر وأن ناسا أروا أنها في 10 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 7 الأواخر. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر. وفي أخرى: من كان ملتمسها فليلتمسها في 10 الأواخر. وفي أخرى قال: تحينوا ليلة القدر في 10 الأواخر، أو قال في 7 الأواخر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي أخرى: فتحت أبواب الرحمة. أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.
2: أنوار الصباح نور وإيمان وإيمان.
0: مستمعينا الكرام، حياكم الله مرة أخرى في برنامج أنوار الصباح. نصحبكم في هذه الفقرة المباركة إلى أعظم ما يقرب المرء إلى ربه، إنها فقرة ذكر الله العزيز الحكيم. فالذكر عباد الله يجعل من القلب القاسي أقرب إلى الله، ويهدي الإنسان إلى ربه ومولاه. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأترككم مع أذكار الصباح.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
2: مستمعينا الكرام، بعد هذه المساحة المباركة من القرآن الكريم والسنة النبوية والذكر المبارك، نترككم مع فقرة إنشادية رائقة نصحبكم فيها بين الكلمات الرائقة واللحن الجليل.

0: يفوتني مستمعين الكرام أن نجعل في يومنا هذا نصيبا من العلم النافع، فالعلم مستمعين الكرام يفتح أوعية القلوب وأوعية الدماغ ويجعل الإنسان يقبل على ما ينفعه. فأترككم مع هذا الدرس المبارك للأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. اللهم صل وسلم عليه عدد أوراق الأشجار وعدد مياه البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وما أضاء عليه النهار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وثقة في الله تزيد. اللهم بارك لنا ولكم في الأسماع والأبصار وقنا شر الأشرار. أهل القرآن، وما أدراك ما أهل القرآن؟ تكفل الله أن يرفع أهل القرآن في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قوله تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال: تكفل الله تعالى لمن حفظ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. وعندما نقول حفظ القرآن ليس المقصود طبعا حفظ كامل القرآن، بل من كانت معه الفاتحة، نعم أم الكتاب، وفهمها وتدبرها وعمل بها وأيقن بها فهو من أهل القرآن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قيل له: كيف؟ قال: اقرأ قول الله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو كاذب ويقرأ قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الفاسقين، وهو فاسق. ينبغي على أهل القرآن أن يعملوا به، نعم أن يعملوا به، لا أن يكتفوا بحفظه فقط. ينبغي على قارئ القرآن إذا قرأ كلام الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا يسبقه أحد إلى بر الوالدين، فليست مجرد كلمات تتلى، بل حفظ القرآن وعمل به، يفهم معنى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حتما لابد أن يكون محسنا مع الله، محسنا للوالدين. إذا قرأ قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، يجب أن لا يسبقه أحد على حسن العبارة ولين الكلام ولطيف الأخلاق. لما سأل عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ماذا قالت أمنا عائشة. قالت تخاطب عروة: ألست تقرأ القرآن؟ ينبغي أن تكون الإجابة في هذا السؤال. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ يعني الإجابة موجودة عندك. قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى كان خلقه القرآن؟ كثيرا ما نسمع هذه الكلمات، يعني يطبق ما جاء في القرآن حرفيا، يعني حفظ مع إتقان تلاوة مع إقامة حروف ومخارج وأحكام تجويد مع تطبيق لكل ما جاء في كلام الله. ماذا تكون النتيجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لمن جمع كل هذا: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما، ويرفع به آخرين. أبشري بالرفعة في الدنيا، وألا تضل ولا تشقى، وألا تجوع ولا تعرى، وأن يسوق الله إليك الرزق سوقا. درجات الجنة على عدد آي القرآن، حتى يقال لقارئ:

جيه يجيئه الملك للسؤال يحاجج عنه القرآن فيقول أنا أسهرت ليله وهو يرتل. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دليلنا يعني فيما كنا نتحدث عندما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعلنا يا رب ممن يشفع فيهم القرآن. وقد قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام أيضا يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من هم؟ طبعا الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. أحبتي، البيوت التي يقرأ فيها القرآن عليها خيام من نور الله تهتدي بها الملائكة. حديث النبي يقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتطرد منه الشياطين. أربع جوائز أحبتي، فاقرأوا ما استطعتم من كلام العزيز الرحمن، وأقرئوا أبناءكم، وعودوا كل من في البيت أن يقرأ وأن يسمع كلام الله، فسيصبح البيت واسعا ويكثر خيره والملائكة تصاحب أهل البيت وتفر الشياطين من هذا البيت الذي فيه كل هذا الخير. اللهم اجعل بيوتنا هذه البيوت يا رب. يقول تعالى سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، ومن مثل القرآن يهدينا؟ فالقرآن يهدينا ويبعدنا عن المعاصي. شكا أحدهم إلى مولاه أو إلى سيده أو إلى أستاذه سوء حفظه فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. اللهم اهدنا ولا تجعلنا عاصين وتب علينا يا كريم. القلوب أحبتي هي محل لذكر الله، وحتى تكون نظيفة نقية صالحة لاستقبال الذكر، لاستقبال القرآن، لاستقبال النور، لاستقبال هذه الهداية، يكون ذلك بشيئين، يكون بالخوف من عقاب الله والشوق للقائه. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يسر لنا حفظ القرآن ويسر لنا العمل به حتى نكون حقا أهلا له يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دمتم في صحة وإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله أن يجعله خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا.

0: فيه وأن يرزقنا فيه من رحماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعينا الكرام، هكذا نختم حلقتنا لهذا اليوم، ولا أنسى أن أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان، بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. بقية الشهر على رما فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه. في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية. بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو رما فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو رام اف ام.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: .net. مقيد في شهار على ميرم اف ام. جديد عند لاندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لاندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: تبليسيتي.
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك. فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لز اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية. وكل شيء بالجارانتي.
3: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
2: Publicité.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم أف أم
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على 3WRMFM.net سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام ديما معاك
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين، انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني قد ما جريت

0: وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
1: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
2: صار هذا علاش مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
0: ايه شاشة شاشة ايه وقل لي عاد خلاص كيفاش
2: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين
0: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هات
2: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: نتا.
1: صبحية الويكاند متسمية علينا بالأخبار الزينة والموسيقى لبنينة، لكن فاتتك حاجة، عبد المجتمع 99.8 والباقي خليه علينا.
2: كل سبت واحد ما تنساش باش تحضر الموجة على رمثان من 8 ل 11، واسمع صبحية الويكاند مع هيلا بالجيمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح ارزقنا راحة في القلب وسكينة في النفس ونورا في الطريق وبركة يا رب في الوقت والرزق. اللهم افتح لنا أبواب الخير ويسر لنا أمورنا كلها، واصرف عنا الهم والحزن والضيق، واجعل يومنا هذا مليئا بالطمأنينة والرضا. اللهم ما أصبحنا به من نعمة فمنك وحدك، وما أصبحنا به من عافية أو ستر فمنك وحدك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير ونهاية لكل تعب، واملأ قلوبنا أملا وتوكلا عليك وحدك، ووفقنا فيه لما تحب ولما ترضى يا رب. صباحا هادئا، قلبا مطمئنا، رزقا واسعا، خبرا سعيدا، ودعاء يا رب مستجابا. اللهم آمين آمين آمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد ومتجدد من برنامجكم اللي يجيكم نهاية كل أسبوع، كل سبت واحد من 8 حتى 11 صبحية الويكاند. بعضنا إن شاء الله نترفقوا على مدى 3 ساعات إن شاء الله يا ربي نشارككم فيها فرحة نجاح أبطال الدورة الرئيسية لبكالوريا السنة الدراسية 2025-2026. ألف ألف ألف ألف ألف ألف مبروك، وبمزيد النجاحات والتألق لأبطالنا لتلامذتنا اللي إن شاء الله غدوة باش يكونوا طلبة في جامعات. عشيت أمس شهدت ديارنا تونسية أو عاشت على وقع زغاريد نجاحات تلامذتنا بعد صدور نتائج البكالوريا. اليوم نشارككم الفرح متاعكم سواء عبر التدخل المباشر معنا على 71-134-398، تطلبونا تسجلوا أرقامكم وتتواصلوا معنا، أو من خلال رسائلكم تعليقاتكم تخليوهم لنا تحت أفيش صبحية الويكاند على الباج أوفيسيال راديو أرام أفام. إن شاء الله اليوم ليزانفيتي متاعنا بيش يكونوا أبطال الدورة الرئيسية، بيش نحاولوا نستدعاو تلمذات من مساكن، من مساعدين، من الزاوية، من حرياض، اللي توصلنا لهم الحقيقة أمس أو عشية الأمس وليلة البارحة، كانت الحقيقة ليلة متعبة. هي بيضحك، هم الحقيقة يأكلوا في البقلية ويشربوا في العصير، وهي تلوش في الأرقام وتطلب وتخرق. والحاجة الغريبة بالحق اللي استغربتها أنه مغلب المتميزين حاشمين، معناه يقولك ما نجمش نحضر، يعطيك أرقام أصحابه أخرين أو غيره، لكن هو يقولك لا ما نحضرش وما نجمش نحشم. إن شاء الله بالتألق احنا نقوله، وإن شاء الله بالنجاحات واللي بش يشرفونا. شكرا ليهم على الثقة وشكرا ليهم على المحبة. بيمكنكم التواصل معنا، بيمكنكم مشاركتنا فرحتكم، ونشاركوكم أكيد الأجواء الجميلة مباشرة على انتداد 3 ساعات. بعد شوي نعطيكم أموال مختلف مواضيعنا لليوم، اللي هو تقريبا 80% بش تكون مركزة على نتائج البكالوريا، وبش تكون حسن قولوا 85% منها بش تكون إهداء ديديكاس بهذه المناسبة. مرحبا بكل الاتصالات التفاعلها 71-134-396. هيب ولاوي في الأخراج، صباح النور، هلا بنجيبها معكم كوتي ميكرو، خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.

0: هي الويكان ترجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. صبحيه الويكاند مع هيلا بنجيما.
4: 16 دقيقة بعد 8 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. أكيد نجدد الترحاب بكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على البوند اف ام 99.8 ولا كذلك نشر انترنت على www.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود 11. نعود نذكركم اليوم 85% من الحصة من الفقرات إن شاء الله موجهة احتفاء واحتفالا بأبطال الدورة الرئيسية لبكالوريا السنة الدراسية 2025-2026. ألف مبروك وبمزيد النجاحات والتألق لتلامذتنا. كنا البارح كما قلت لكم عشنا على واقع زغاريت النجاحات والإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية. إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا بعض التلاميذ اللي أمكننا أن نتحصلوا عليهم ونستضيفوهم، وإن شاء الله بش يشرفونا بتواجدهم في الاستوديو أو كذلك اللي بش يكونوا معنا عبر الهاتف. مشكورين جدا على تفاعلهم، مشكورين جدا كذلك الأولياء على التفاعل الإيجابي مع مختلف الإرساليات اللي كنا توجهنا بها ليهم، فشكرا ليهم. كذلك مرحبا بكل اتصالاتكم، تفاعلاتكم، ارائكم واقتراحاتكم. تحبوا تهنيوا شخص على المباشر اليوم تدخلوا معنا في الديريكت، مرحبا بكم على 71 134 396. تطلبونا تخليوا رقمكم وان شاء الله نعاودوا نتصلوا بكم، او كذلك تخليوا لنا رسائلكم وتعليقاتكم على صفحتنا الرسميه باج اوفيسيال راديو ارم اف ام. تكتبوا لنا اكيد الاغنيه اللي تحبوا تهديوها، اسم الناجح او الناجحه في البكالوريا، مختلف اهداءاتكم ان شاء الله نقراوهم مع بعضنا. كذلك باش يكون حاضر معنا سي سلاح محجوب في جزء باش يحكي لنا كذلك على تظاهر ان شاء الله باش يقوم بها للنشأ والتربية الثقافية الأيكيولوجية والبيئية للنشأ، فإن شاء الله بش يكون حاضر معنا في حدود الساعة 9:30 تقريبا بش يحكينا على ليفينمون هذا. سينو بقية إن شاء الله الفقرات بش تكون فقرة ليزانفيتي اليوم، مش انفيتي، ليزانفيتي متاعنا اليوم هما أبطال الدورة الرئيسية كما قلت لكم من ناجحين في البكالوريا. حاولنا نختاروا ذات من معاهد مختلفة في مساكن في المسا في مساكن في الزاوية، من المساعدين كذلك، من شعاب مختلفة. من عارش صدفة جماعة الرياضيات كانت يعني كان عندي برشة معطيات حول تلامذة من البكالوريا شعبة الرياضيات، إن شاء الله باش يشرفونا مع أنها هي الشعبة الأعلى نسب نجاح، رغم اللي هي أقل شعبة يعني في عدد المترشحين. بعد شو نعطيكم نسب متاع النجاح، تفاصيلها، عدد المترشحين وعدد المؤجلين في أسمع أشصار. إن شاء الله مش يكون التركيز على نسب البكالوريا، أفضل المعادلات وكذلك بعض المعطيات حول ترتيب الشعاب في الدورة الرئيسية. مرحبا بكل اتصالاتكم، تفاعلاتكم، أراءكم قبل هذا. أكيد نعملوا طلع على أحوال طقسنا في الطقس وحوالك كيفاش بشكون طقسنا لليوم هذا وأكثر، ديما ما بعضنا على امتداد 3 ساعات. مرحبا بكل تفاعلاتكم، أراءكم واقتراحاتكم. فاصل قصير نرجع إن شاء الله طول في قراءة الإهداءات والتعليقات. كما قلت لكم تطلبونا تسجلوا أرقامكم إن شاء الله أكيد نعودوا نتصلوا بكم، ومرحبا بكم على المباشر لتقديم إهداءاتكم. خليكم في الاستماع، رجعينا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: صبحية الويكاند مع هيلة بنجيمة.
2: مشوارنا مزي متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. أكيد صباح الخيرات والمسرات لكل ما التحق بنا في الاستماع, سواء تسمعوا فينا على الباند FM 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ نعرفوا تسويت في الطقس وحوالوه.
3: الطقس وحواله, الطقس وحواله.
2: طقسنا لليوم لحد 21 جوان 2026, يا ربي يوم الخير والبركة على الجميع. حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه الطقس عامة بش يكون صافن إلى قليل السحب, الريحة بش تكون قوية ببعض المناطق الشمالية, لكن فيما يخص سواحلنا الشرقية فإنها بش تكون ضعيفة ومعتدلة. البحر بش يكون قليل الاضطراب, تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 31 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات, وتكون بين 35 و 40 درجة خاصة في بقية الجهات, ونقصد هنا خاصة مناطق الجنوب مع إمكانية ظهور الشيلي محليا. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة, نلقاو هذا الصباح معدل درجة الحرارة كانت في حدود 23 درجة, تقص كان حسوها كمنعوا شوية برد شوية, سرعة الرياح ضعيفة في حدود 20 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لبعد ظهري هذا اليوم الردبان الحقيقة, خاطر معادلات درجة الحرارة في الظل 36 درجة, فأشعة الشمس نجم تتحسف توصل حتى 42 درجة, يعني الحقيقة طقس سخون برشا ردبان, وخاصة العباد والعملاء اللي يخدموا تحت أشعة الشمس مباشرة. ربي يحفظكم, ربي يحميكم, التزموا بالقواعد باش إننا نتجنبوا ضربة الشمس. كل درجين نمشي نقعدوا في بلاصة درجين, يعني نقعدوا درجين كل تقريبا ساعة ونصف ساعتين, لازم ناخذ وقت دريج درجين نمشي ونقعد في بلاصة ظل, نشربوا ماء, نحطوا منشفة تاع ماء بارد على كتفتنا على رقبتنا خاصة من تالي, وربي إن شاء الله يحفظ الجميع. بالنسبة للانديس متاع الأشعة فوق البنفسجية باش يكون 10 من سلم, يعني على 10, سرعة الرياح باش تكون في حدود 40 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لهذا المساء درجة الحرارة باش تتواصل بتكون حتى في حدود 31 درجة في الليل, فردوا بينا وربي يحفظ الجميع. بالنسبة لبداية الأسبوع المقبل تقريبا نفس المعطيات الجوية في خصوص طقسنا لليوم, تتواصل درجات الحرارة في نفس تقريبا الدرجات 35 بالنسبة 2 3 4 وخميس, في الليل كذلك تقريبا نفس المعطيات الجوية نحافظ عليها تكون في حدود 24 و 25 درجة, سرعة الرياح تكون ضعيفة, طقس ملائم للسباحة, البحر باش يكون قليل الاضطراب, وإن شاء الله يا ربي عطلة مميزة لصغيراتنا, ونعرف نهاية الأسبوع فرصة باش نخرجوا صغيرات باش نفرهدوهم, والصيف أكيد ما يحلى كان بالبحر, لكن حاولوا ديما نجنبوا أوقات ذروة اللي هما خاصة ما بين نصف النهار أول أربعة, وإن شاء الله يا ربي يحفظ الجميع. أوقات الصلاة صلاة الفجر كانت في حدود ماضي 3:13 دقيقة, شروق كان في حدود 5:02, صلاة الظهر إن شاء الله نصف النهار 19 دقيقة, العصر 4:09 دقائق, المغرب 7:37 دقيقة, وصلاة العشاء 9:26 دقيقة. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله, الطقس وحواله.
2: فاصل غنائي قصير, إن شاء الله نرجع أكيد نبدأ نقرأه في التعليقات ونستمع لأغاني الأفراح, أغاني النجاحات, وبدوام يا ربي الأفراح والمسرات في ديارنا التونسية الكل. نعود نذكركم 85% اليوم من الحصة خاصة بالنجاحات متاع تلميذاتنا, تلميذات البكالوريا اللي بعد شوية باش نبدأوا في استقبالهم سواء عبر الهاتف أو باش ينورونا إن شاء الله بحضورهم في الاستوديو. مرحبا كذلك بتهانيكم سواء على الرقم 71-134-396, قال إيهاب قريتها بسرعة 71-134-396, أو كذلك مرحبا بكل تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج, تلقوها على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو رام أف أم. خليكم في الاستماع, راجعينا.

0: 50 دقيقة بعد 8 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا، مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71 134 395 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج. قوها دائما على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو رام اف ام. احنا باش نشاركوا فرحة البكالوريا مع تلميذاتنا. اليوم ما عندناش فقرة الانفيتي، عندنا لي زانفيتي. باش تكون معنا أول واحدة تحصلت عليها الحقيقة في رحلة البحث البارحة الشاقة على تلميذة البكالوريا الناجحين الحمد لله يا ربي بنتائج متميزة، وكالعادة مساكن والمعاهد متاع مساكن تثبت وجودها، وتلميذاتنا ما شاء الله متميزين بمعادلات طيبة، يعني خاصة بأخلاقهم، خلينا نقولوا بدماثة أخلاقهم، وهذا هو اللي حشتنا به. مشكورة جدا على تفاعلها الإيجابي معنا وعلى قبول الدعوة. مريم عمارة عن معهد عثمان الشطي شعبة الإعلامية، قولها صباح النور يا مريم.
1: صباح الخير عسلامة،
0: صباح النجاح، صباح التألق، صباح الفرحة.
1: عسلامة.
0: يفضلك مريم، هاي أحكي لنا كيفاش البارح جايك الميساج، وشكون قراه أول واحد، وكيفاش التفاصيل؟
1: والله كنت مصرة باش نقراه اني لولا ما بعث التليفون اختي شافته هي قبلي، والحقيقة كانت فرحة محلاها، ما كنتش نتوقع نجيب المعادل هذاك.
0: قديه جبت مريم؟
1: 17.79.
0: ما شاء الله. خدمت انت قديش كنت تتوقعك باش تجيب؟ كيفاش خدمت؟ شنو المعادل اللي خدمت عليه وكيفاش خدمت؟ اعطينا شوية تفاصيل.
1: والله اني او كور دو لاني كنت نجيب ديستيس، اما الحقيقه في الباك عديت ما حسيتش روحي عطيت اللي عندي كل، حتى روحي نجيب بك سيز قويه ما تصورتش نخلص للديستيس. الحمد لله تعبي مش اختاره وجبت المعادل اللي كنت نحب عليه واكثر.
0: الحمد لله. كيفاش كانت فرحه العائله؟ اكيد هي فرحه، اما كيفاش تقبلوا الخبر؟ كيفاش تفاعلوا معاك؟ شنو الهدايا اللي تلقيتها زاده؟ خلينا.
1: والله فرحوا بيا برشا عائلتي الحمد لله، رفعت لهم ريوسهم
0: الحمد لله.
1: تعبهم معايا مش خساره، محلاها كي تشوف عائلتك فرحانين بيك. والهدايا اكيد خليت فلوس.
0: سورتو ايوه. شنو المشاريع متاعك؟ اكيد الانسان اللي يبدا يخدم مع التميز ملو اللي يبدا عنده مشروع، نقولوا احنا حلم معين باش يحب يحققه، تخصص، شنو ناوي ان شاء الله؟
1: والله قبل الحقيقه كنت نحب على نعمل سايد سكيورتي، وان شاء الله نحب نقرا في فاكتوريا، نحب نقرا في الانسات ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: وان شاء الله نتالق في المجال هذا، خاطر حاجه نحبها،
0: اي خاصه السيبر سيكوريتي حاجتنا بها برشا الحقيقه وقتها، تو هذا هو المطلوب، ومجال يعني عميق جدا ويطلب برشا خدمه وصف الكبير. زاده مريم حاضره
1: حاضره، وخاصه
0: كذا
1: حاجه تحبها تنجم
0: تتالق
1: فيها
0: وتعطي
1: اللي عندك الكل
0: ان شاء الله. اعطينا في 3 كلمات اليوم سر النجاح فاش يتمثل بالنسبه لمريم.
1: والله اني حاولت عن كامل نكون منظمه، نقرا اجور اي كور نقرا نحاول نفكره في اقرب وقت، ما نفهمش حاجه ما خليهاش تتعدى بالسهل، نحاول نسال بروفيتي، نحاول نعمل اي حاجه باش نفهمها، وخاصه الراحه، كل ما نتعب نعطي البني راحه، خاطر الراحه هيك حق، والبدن ما يرتاحش ما يجمش يقدم نعمته كل. نحاول نرقد 8 سوايع كل يوم ما يتمسوش، نحاول ما نسهرش برشا، نقوم صباح اي صباح بكري،
0: اما
1: نحاول ما
0: نسهرش برشا. معناها نظام الفهم، فهم المعطيات والمعلومات الكل، تحاول قدر الامكان تكون فاهمه درسك 100% نقولوا احنا،
1: ونركز على الفهم اكثر من الحفيظه. هذه حاجه مهمه زياده، فما عبيد تحفظ من بعد تلقى روحك اخر العام نسي برشا حاجات، دونك ركز على الفهم اكثر من الحفيظه.
0: في بقية السنوات ما قبل البكالوريا، خاطر يقول لك البكالوريا هو مشوار سنوات سابقة ما قبل، خاطر برشا يتفكروا القراية والتحضير والنظام كان عامة الباك، لكن فما خدمة ما قبل.
1: والله اني نحس لي خاصة الترويزيام هي بس باك، كان تلقى روحك في الترويزيام وزاد أصعب من الباك، تلقى روحك في الترويزيام ما تشتاق صعوبة في الباك، و وسنوات الفترة جدا عندها أهمية، خاصة حسب اللي ماتير سكوندير لازم تكون واخذ

0: بس من قبل خاطر في البنك مش بتركز عليهم برشا.
1: واضح، معناها الفرنسي والعربية والفلسفة والمواد خاصة هذوكم مش نجمش تحضرهم عامة الباك، يا عندك الباز يا حاضر يا متمكن يا معبي، يا معناها باش تلقى برشا صعوبات.
0: اي بتروشك هم برا عامة الباك، انت ماكش تركز عليهم برشا،
1: عجبتني تروشك،
0: لازم يكون عندك باز من قبل.
1: واضح، شكرا لك يا مريم. رسالتك اليوم لتلميذة التروازيم اني اللي ماشيين للبكالوريا، النظام الفهم الراحة، قلت لي شنو اخر تقول لهم؟
0: والله نقول لهم ما تسلموش، حطوا ديما بيوت تحبوا توصلوا لهم، تخليوش الوقت تقراوا برا، حط قدامك معادلة تحب تجيبه وحاول اخدم عليه، باش كل ما تتعب تتفكر اللي انت تحب تجيب المعادلة وتكمل، ما تقيتش وتخمم ديما اللي انت ماكش بتفرح روحك هاو وتفرح والديك معاك وباش عبيت فيك، حاول لا اخدم مش فرح.
1: واضح، شكرا لك مريم عمارة، نجحة شعبة الإعلامية بمعدل 17.79 عن معهد عثمان الشطي، نورتنا وشرفتنا، وإن شاء الله يا رب نشوفوك متألقة في المجال اللي تحب تتخصص فيه، وإن شاء الله تشرفنا يوم آخر كخبيرة في المجال وضيفة إن شاء الله.
0: عايشك بربي، نحب نقدم شكر كان نجم
1: بالطبيعة قد تدلل اليوم.
0: نحب نقدم شكر خاص لأستاذتي زهرة القاضي، خاطر وقفت معايا برشا وهي كانت سبب من الأسباب اللي باش إني جبت معادل هذا، وثقت فيا وعاونتني، ونحب نقدم لها تحية كبيرة، ونشكر زادة بروفيتي اللي قراوني عامة الباك وكل، نشكرهم برشا، كان مش هما ما وصلش لي إني عليه تو، وبروفيت معدل من شطي كل يستحقوا الشكر.
1: شكرا لك يا مريم، ستكون رسالتك وصلت، احنا بدورنا نقدم لك اجمل التهاني وتحيه كذلك لوالديك اللي رفقوك اكيد في المشوار هذا وللعائله اللي كانت مسانده ليك، وان شاء الله بدوام التالق والنجاحات
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك، الى اللقاء. كما كنتوا تسمعوا قلت لكم النظام الفهم والراحة، وقت اللي بدنك يستحق راحة لازم تعطيه، واللي البكالوريا يتخدم من قبل يعني من اللي دوزاماني وتخوزاماني، والباز هذيك يعاد من الابتداء يعني فماش انزال مش في ليلة ونهار بشولي به في العربية والفرنسية والانجليزية، لازم من الاول يشد، واذا عنده نقائص او عنده ديلاكون يحاول يتجاوزها، فما حد شيء صعيب على العقل البشري، فما حد شيء صعيب كذلك على الرغبة والتصميم، واحنا مازلنا مواصلين ان شاء الله مع النجاحات، وبعد شويه باش نستقبلوا تلميذه، باش نستقبلوا شعبة الرياضيات، باش نستقبلوا المعهد النموذجي بسوسه. هذا شنو كان عنا في لانفيتي في الجزء الاول. لانفيتي فصل اشهاري ايهاب، فصل اشهاري نرجو اكيد نواصلوا بقيه فقراتنا في صبحيتنا لليوم.
2: صبحيه الميدان ترجع لكم بعد شويه.
3: بقية الإشهار على مريم FM، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير جديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
3: وانتي وقتش
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: صبحية الميدان ترجع لكم بعد شوية.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: مال جيب من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: 12 دقيقة بعد 9 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند.
1: صبحية الويكاند مع هيلا بن جيمة.
0: مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، مازلنا في استقبال تلمذتنا المتألقين في البكالوريا، ومازلنا مواصلين مع فقرة لانفيتي.
2: لانفيتي لانفيتي
0: ضيفتنا الآن من المعهد النموذجي بسوسة عن شعبة الرياضيات بمعدل 18.05 ياسمين تريعة من مساكن. أهلا وسهلا،
3: عسلامة،
0: صباح النور، صباح النجاح، صباح الفرحة. ياسمين يلا عبر.
3: نعبر عسلامة، أول مرة نظر في ذا على حقيقة ما عرش نحكي.
0: مسيلش يا للا، أنتم اللي لازمكم تحكي، وأنتم اللي لازمكم تأخذوا المشعل، لازمكم تقدموا اليوم الإضافة في المجالات اللي باش إن شاء الله يا ربي تخصصوا فيها. هذه أول مفتاح، احنا نحو إن شاء الله يا ربي نجاحات كبيرة، لكن النجاح طلب سنوات من التحضير. أعطينا ساعة أرجع بينا شوية فلاش باك البارح، للمساج قرأت المساج للفرحة متاع علام العائلة
3: امبارح كي قالوا المساج أب بعد نص نهار، قعدت نستنى كل درجين نغزل تليفون وحطته في الصالة هكا بالطول وطمتين نطل. معناتها في الأخر كي عرفت لي ماضي ساعة ما ساعتين ميزين مشين دوشت وقيلت قيلتني حط تليفون في القاع، حليت نغزل المساج لها 4 مينوت، حليت قلت لها 18 أصبر شوية نشوف الفصل. ثم بعدك ولدت تتسخرت
0: إن شاء الله. أكيد معنا الوالدة مدام سهام صغير، مرحبا بك.
4: عسلمة عسلمة رمى في مجميع المشاهدين مستمعين الكل إن شاء الله.
0: عايشك، كيفاش كانت الفرحة البارح متاع استقبال الرسالة، خاصة هي في المعهد النموذج، دونك متوقع إن شاء الله النجاح مضمون، أما الخدمة ديما على المونسيون على المعدل، فكيفاش كانت الرحلة؟
4: كانت الرحلة شاقة، 7 سنين الواحد تعبت فيهم حق بنتي. هناك لازم أول حاجة نشكروا لجميع السيدة اللي قرروها الكل كي من المرحلة الأعدادية قضت في ابن خلدون، ونشحت في النوفيم شت البيلوت سوسة. الحمد لله، من الفرحة الواحد ما غير ما يشعر، واللي عينيه تدمع تعب بحق، تعبت والصغار كل تعب.
0: شو تشوفهم لي بوان فور اللي في ياسمين يخليوها معناها؟
4: ياسمين ربي يبارك لها، من اللي هي صغيرة حاطة هدف في مخها، حتى الهدف هذا كايا وعرفت كيفاش
0: اللي هو شنو الهدف،
4: تحب تطلع طبيبة ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب.
4: ان شاء الله ان شاء الله. تحب عرفت كيفاش توفق ما بين القرايه، ما بين معناتها في الدار للراحه،
0: ما تعبتكش معناها
4: ياسمين؟ الحمد لله معناتها ما تعبتنيش برشا، اما يقعد مخ الام كل ديما يخمم كي وصلت شجية سنية عدا قدش مرة تتأخر برشا في المرواح وترانسبور ومشاكل الترانسبور، والواحد بالدقاقة معناتها كل كي للآخر لحظة يموني كل كي يا رب يا رب إن شاء الله نجحها إن شاء الله، قلت إن شاء الله نجاح مضمون إن شاء الله
0: عند رب،
4: لكن اللي تحب عليه توصل له، معناتها الهدف متاعنا احنا في اللي تحب توصل له، والحمد لله ربي وفقنا وربي كنا معاها
0: إن شاء الله ديما تفرح بها ناجحة. ياسمين 18.05، انت شو المعدل اللي كنت تخدم عليه، شو الهدف اللي كنت رسمته، امتى بديت ترسم فيه؟ خلينا نسالك شوي.
3: هم المدرسة ميدسين بعد كي يقولوا معناتها شعبة سيونس خير في الميدسين، برا قلت سيونس بعد كيف نفهم كي عديت الكونكور وقريت عند مسيو مصعب بيذكر بخير، مسيو مصعب أحلى بروف مات في الدنيا راه مش نورمال،
0: تحية لي سبحان الله. الأستاذ ديما يخلي
4: اللمسة
3: اللي حببني في المات على الأخر على الأخر، كي قلت برا نعمل مات، وماما قعدت خايفة نعمل مات وهي عملت مات خاطر هي باك مات زادة، أما كي مات متاع قبل معناتها مش كي مات، وكل قعدت خايفة مني، قلت لها ليه والله بقدة ربي لباس إن شاء الله. قال لي زدت نجا نوت المات متاع سنين معناتها أكثر نوت في كل شيء معناتها
0: ما شاء الله،
3: مات مانيش في نعمل مات، قلت لهم نعمل كلمة سين
0: إن شاء الله بإذن الله. يعني ومن أمتى بديها الشغف هذا
3: بالمتين ولا
0: بالقراية بصفة عامة؟ وقتاش معناها؟
4: من صغرة
3: والله من صغرة كنا نقرأ في تونس، قال لي كانوا حاسين علينا برشا مسكرين علينا القراية، نعرفوا كان القراية معناتها
0: كل سبحان الله. يعني ليت في التربية من الأول، الإنسان من الأول يبدأ يرسم في في المستقبل نتاعو، وسبحان الله يعني ديما اللي راهن على القراية ما يخيبش
4: إن شاء الله. هكا الحاجة البيئة في تونس راهو في تونس راهين يعني في عائلتي نحبوها تونس برشا على الاخر، وما نسلموش في بلادنا مهما يكون الظروف ومهما يكون الصعوبات، لكن بلادنا ما نسلموش فيها. تخدم طلقه راك تخدم طلقه، هذه حاجه
0: وكل بلاد تنور بعلمائها وتنور بالكفاءات نتاعها. سبحان الله، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني أمر مفروغ منه. إن شاء الله بالتوفيق ياسمين. قلنا تو متسين سبا حسب
3: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله
0: متسين 100%
3: والله نوصلين نحسب سكور
0: بإذن الله. إن شاء الله نمشيو نمشيو المتسين وإن شاء الله نتميزوا كذلك في فماش اختصاص معين تحب عليه ولا بعد وتكتشف
3: متسين؟ والله كلهم بهين هم وحلاهم، ما نعرفش صح. مازال بكري.
0: شنو ثلاثة كلمات تقول فيهم سر النجاح متاعك؟
3: سر النجاح أنه بالراحة كما قالت مريم بكري، بالحق ارتاحوا. أني كي نلقى روحي تعبة نرقد، ميمنيش نرقد حتى تسعة. قوم تعرف كلي تحايل على الوقت، لو قد نمت قرأ فيهم معنتها وما تمهمش بصحابك، هم أصحاب بهين معنتها ويعاون كل شيء، أما رهم يمهمش وكلهم يلوشوا على الرهم معنتها، فمعنتها مش خاموا فيك إذا أنت كيفهم معنتها. بهي قلنا الراحة وشنو اخر؟ الكبش بالحق، العزيمه والاصرار. والله اني برشا مرات في وسط العام كلي نبكي وجيني كريز بانيك معناتها، وتقعد تشد فيا ما شد لي راس
0: عادي. معناها الانسان يجي لحظات اللي يخاف، لحظات يقول يشك في روحه زايده،
3: وحتى كي تلقاه باهي معناتها
0: ومتميز صحيح.
3: والله
0: خلاص كان الماما مسكينه يخلي اللي عشتوا عام كامل والله شعلك في اللحظات
3: جد دوفرت لسانه انت تعرف معناتها عندي فيزيك السنية عقدونا سيف التعقيد شيء كبير والله.
0: هو هذاك هو يعني يقول لك اكبس الزيتونه حتى يعني يخرج تخرج العصاره نتاع الزيت زيت الزيت. فالحقيقة هو الحقيقة ما عاد نموذجي في ريتم قوي برشا، لكن ما شاء الله يخرج منه يخرج
3: الحمد لله
0: متميز.
4: نذكروا الأستاذة كلمات عندها هكا عاملة ورقة كتبتها فوق طاولتها حمرة في الوجه ولا غصة في القلب.
3: ما تخليش سؤال عندك أسأل، ما تحشمش ما عندك شو يضحكوا عليك
4: عليك. ما أنت ننصح كل ما فهمتش حاجة ووقف هو معناتها هيك مهمته الرسالة نتاعه هو في القسم باش يفهمك. ما عندك أسأل، ما تاخدش راهو كيف ما تفهمش حاجة كل شيء تلقى كيف من نقول ماني كيف تلامذتي كيف من الحية بالحجرة بالحجرة راهو من الصبي
3: الابتدائي معناتها
4: مش توصل للنتيجة باهية إن شاء الله.
0: شكرا لكم على الرسائل الجميلة بالحق اللي قدمتوها. راهو التلميذ بالحق رسالة لنا لكل الأولياء اللي يسمعوا فينا، لكل المربين. راهو التلميذ مشروع إنسان ناجح، مشروع إنسان كفاءة فقط لو تؤمن به وتعطيه الدفع. وراهي الرحلة نجم نستأنفوها في أي لحظة، يعني مش قد فما قولك شكون بدي ضعيف وقال ما هوش بيه فك المادة نجم يتبدل
4: العزيمة ما يسلمش عندك حظوظك تأمن بها لآخر لحظة
0: يعني الساحة. شكرا لك ياسمين تريعان مهدي
3: نموذجي.
0: يقدم تحية بالطبيعة
3: مستوى مصعب عياري كما قلت بكري،
0: تحية لي الأستاذ مصعب العياري. وإن شاء الله يا ربي الأساتذة الكل هكا يكونوا كيفه اللي يخليه التلميذ يكون خايف من المادة لا يولي حبها يولي يتميز فيها.
3: مدام بسمة رقيق بروف الفيزيك متاعي، مستو صالح شعيب بروفي متاع الكلاس، مدام هيلا العجمي بروفتي متاع المنتاليتود، مدام نيلة بن سلم بروفتي متاع
0: السيونس.
3: ثلاثة سنين راي حتى هي
0: يعطيهم الصحة. إن شاء الله يا ربي نشوفوهم هكا وتكرموهم انتوما تلامذتهم وتعطيوهم، خاطر هما توريت المعادلات هذه هي فرحتهم هي هو إنجازهم.
3: إذا يقولوا سامح مدام هيلا قصت عليك، يقولوا اللي حتى حد ما يحب يشوفك خير منه كان بوك وامك معناتها. ومس بعدين قدم تحية لبابا عيد الأباء اليوم كيكة
0: عيد الأباء اليوم
3: وماما قصتش معايا زادة ماديا ومعنويا
0: ربي فضلهم لك. وإن شاء الله يديم أشوفكم متألقة وإن شاء الله تكمل يا ربي أحلامك تراهم هكا يعني واقع قدامك ونشوفكم متميزة يا رب إن شاء الله.
4: يلي مسيش كل لحظة كلمة
0: فضل مدام
4: بنشكل عائلتي الكل كي يلا ساعدتنا ووقفت معايا حتى ما معنويا راهو كنا هي اني نعطي فيها في السوشيال في الدعم وامه وبابا واخواتي ربي يفضلهم لي كانوا حتى هما كانوا سند لينا الكوليكي العام كامل ان شاء الله ربي يخليهم لنا. وننصح الاولياء في هالصيف يستغلوا الفرصه يدخلوا اولادهم للكتاتي بالقران ويراهوا القران عنده دعم ويهذب السلوك وعنده راهو نتائجه باهيه برشا على الصغار. اني ننصحهم يقراوا يستغلوا الصيف ويدخلوا يقراوا القران. ونذكر زاد نحب حق زملائي في جمعية تتوحد بمساكن وعلى رأسهم مدام نسرين بوناب، ورانا عنا حفلة نهار الجمعة الجاية نحبكم تجيو دعمونا ودعموا الطفل المتوحد كيما الصغار الكل كي نفرحوا بهم ونعملوا لهم جو. وان شاء الله ربي يوفق بنيتي ويوفق الصغيرات الكل كي واللي ما جاهمش الحظ باش ينجحوا في الدورة الرئيسية ان شاء الله يداركوا الامر في دورة المراقبة ومنهم ولدي عازين ان شاء الله ربي ينجحوا ونجح جميع المؤمنين الكل كي
0: فرحتك يا ربي
4: ان شاء الله عايشكم على الاستضافة.
0: شكرا لك ياسمين تريعة المهد النموذجي بسوسة موعد 18/5 عن شعبة الرياضيات وكانت معها والدتها من دفتي أمس صغير نورتونا وشرفتونا. إذا شكرا عنا في لانفيتي في
2: لانفيتي لانفيتي
0: 22 دقيقة بعد 9 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم خليكم في الاستماع راجعين.

0: تحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: كبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
2: 32 دقيقة بعد التسعة مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. جد الترحاب أكيد بكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على إثير 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net ثم تسمعوا في صبحية الويكاند، والمشوار متواصل لحدود 11. وقيت على فقرتنا الانترفيو.
1: الانترفيو
2: في الانترفيو مش باش نبعدوا شوية أو برشا على الباك، باش نمشي وكذلك للنشأ اللي هو غدوة إن شاء الله باش يكون جيل الغد، وغدوة باش يكون وإن شاء الله هما شادين المشعل، ولازم التربية متاعهم تكون يعني تربية صارمة كما قال لنا صالح محجوب رئيس جمعية المحافظة على البيئة بمساكن، خاصة لما نقولوا الثروة المائية والثروة البيئية وأهميتها في حياتنا. في هذا الصدد سعيدة جدا نستقبل بحذية رئيس الجمعية جمعية المحافظة على البيئة بمساكن سي صالح. صباح النور.
3: نشكرك على الاستضافة.
2: العفو، مرحبا.
3: شكرا لك. بالمناسبة قمنا ندوة في دار الثقافة بمساكن 7 جوان، هي يوم العالمي 5 جوان، ولكن احنا ضربين 6 جوان هو اخذنا الحد.
2: اليوم العالمي
3: للبيئه 5 جوان
2: للبيئه،
3: عملناه 6 جوان في دار الثقافه بمساكن. وعملت للصغار مدرسه المساعدين الاعداديه، ونشكر مدير الاعداديه سي توفيق سي منير
2: على
3: سخر لي هذا
2: الفضاء.
3: والنادي البيئه كان عنده ناشط، وانا عملت نشاط، عملت لهم سكيتش حول انا مسؤول، معناتها هي سكيتش نادي بيها استدعى اصحابهم وقال لهم اعضاء في النادي، قال لهم البلديه تحولني تقص شجره. والواحد يقول قالوا ماذا نفعل الاخر؟ قالوا لا نستطيع نفعل، قالوا نعتصم، اعتصم مع البلديه. وجاهم رئيس البلديه قال لهم سيدي مش نحول مكان نتاع السيارات، المنجم خلي الشجرة،
2: يعني ما بين الحداثة يعني في
3: أنت
2: في وجهها يعني في عمراني، خلينا نقول
3: في عمراني يحط التلميذ مسؤول، نجم يقابل
2: مسؤولية تجاه البيئة، يعني
3: رئيس البرلمان ونجم يقول موقفه وكذا. أنا عملت له سكتش في نفس الموضوع،
2: مسؤولية تشاركية لهنا نقصد،
3: وبعد عملت كرة، وبعد عملت تغير المناخ علميا، وحضرت من المندوبية الجوية سميرة، السيدة سميرة لها بالتنشيط، وقالت كلمة شجعتنا، وإن شاء الله في المواصل نواصل معها في التربية البيئية تابع المندوبية. ونشكر المندوب الجوي للتربية اللي هو أعطاني شعلة باش نشط وواصل نشاط، ولكن بمناسبة اليوم الوطني للنظافه البيئيه مش نعمل البرنامج هذا.
2: باهي، فما عندكم
3: هذا البرنامج
2: الندوه
3: يكون
2: العنوان نتاعها
3: العنوان نتاعو
2: الماء
3: جميعا في المسارع، ان الماء ثروه
2: نادره
3: فلنحافظ
2: عليه. باهي، وقتاش باش تكون اللي فاتت؟
3: هي تكون يوم الثلاثاء بتاريخ 23 جوان بدار الشباب المسعدي
2: ان شاء الله. دار الشباب المسعدي ان شاء الله نهار 23 جوان
3: باش نعملوها ظهرا من 15 حتى 18
2: باهي، من 3 ل 6
3: وفي دار الشباب بالمساعدين فيها أمفي تياتر وروعه، معناتها
2: فرصه للصغيرات باش يكونوا
3: متواجدين. باش نعملوا 15 صباح والداخل الاولى حول البيئه والمحيط،
2: باهي
3: تربي البيئه لدى الطفل، ركائز التربيه البيئه لدى الطفل، قدرات الطفل من 3 ل 6 سنوات وتصوره للمحيط
2: من 3 ل 6 يعني طفولة طفولة.
3: عندي كتاب تاعهم البرامج تاعهم كل منتو نحكي لك بعد. وبعد مش نحكي 15:45 صباح المنشئات الافريقية المائية في العهد الاسلامي المبكر. عندها فما فسخية
2: يعني لمسة تاريخية
3: من نحكيش شواقهم باش
2: يكتشفوا
3: يا سكت الماء في جسمنا. وبعد دورة الماء في الطبيعة، الاقتصاد في الماء لماذا، الاقتصاد في الماء كم، الاقتصاد في الماء كيف، ثم بعد الزواج انعكاسات التغيرات المناخية على الموارد المائية، خاصة التغيرات المناخية مش ولي شح الماء
2: بالطبيعة باش يأثر أكيد على
3: الانبعاثات الغازات التفية دي انرجي فوسيل طاقات الاحفوريه هي السبب في الاحتباس الحراري وكل عام يزيد راه
2: صحيح هذا قاعدين نشوفوا فيه ونلمسوا فيه يعني مع الارتفاع
3: شلون يشعل الماء علاش مشون يشعل على خاطر الحرائق مش تكثر بفعل سخانه واحد يطيش طرف بالنار في غابه مع السخانه تنعكس هذا 50 درجه
2: يعني هذا الكل باش تطلقوا باش تحكيوا فيه باهي واضح
3: باهي هذا واضح الفلسفه
2: ما مداخلات يعني تفاعليه يعني
3: ما مداخلات ماني مش عم مداخلات كل اختصاصي كبير ما
2: اختصاصك في هذا الموضوع باهي
3: رجعت على الفلسفه الخضراء هي اللي تعطي الحلول
2: الفلسفه الخضراء
3: الخضراء
2: الفلسفه الخضراء
3: فلسفة
2: جميل العنوان
3: معناتها باش يرجعوا ديكارت الدروا دي الانيمال يجي حقوق الحيوان
2: علوم علوم الحياه والارض مع الفلسفه
3: حقوق الحيوان وال هي نحو الايكولوجيا الجذري معناتها مشي يعمل تطابق بين المنظومه الايكوسيستم الاقتصاد هذه الفلسفه تريزم واسمع نشجع المثقفين والدكاتره في الجامعه يحصلوا هذه
2: ان شاء الله ان شاء الله يكونوا ان شاء الله الموعد يوم الثلاثاء 23
3: ونشجع خاصه في الطفل المنشطين تاع الروضات خاطر مش يستنفوا من هاد
2: يكونوا متواجدين
3: ونجم نعطيهم بعد برمج يعني اعطيت عملت مطلب لوزيره المراه والطفوله
2: الاسره والطفوله
3: بعثنا لها برنامج ان شاء الله مشيت فيهم معاه نعمل تكوين لمنشطي
2: رياض الاطفال كيفاش يعززوا يعني
3: تحضيري مع المندوب ان شاء الله
2: واضح
3: وحاجه اخرى الفلاحه البيولوجيه مش هكذا المنفعة نتاعها قالت هي الفلاحة الذي ستعيد نتاع جديدنا دي في البيو يقول
2: إن شاء الله مرن خفيرية إن شاء الله
3: الحمية المتوسطة تريز امبورتون فالسي كوا الريجيم ميديتيران هي الصحة المستدامة
2: الصحة المستدامة يعني عن البيئة المستدامة والصحة المستدامة
3: الجسم المستدام
2: والله يعطيك صحة إن شاء الله
3: ونعمل اختتام التوصيات إن شاء الله التوصيات تكون فعلة تنفع لوزارة الفلاحة تنزع التربية البيئية ثم التلوث في البحر ثم عندي توصيات هامة إن شاء الله
2: إن شاء الله يسمعوها
3: وأنت نشكر
2: إن شاء الله نكونوا متواجدين
3: سمعت لي وإن شاء الله الحضور خاصة منشطة
2: رياض الأطفال خاطر بالحق تعزيز الثقافة هذه مهمة
3: ومنشطة التحضيري
2: خاصة يعني السنة ذاك خاطر وقتها تتعزز
3: إن شاء الله مع المندوب إن شاء الله تسميها عملناش قال خاطر وقت امتحانات وكذا نعملوا برمجة وين نكون تكوين منشطي
2: إن شاء الله
3: ونمدهم بكل النماذج والوثائق
2: يعطيك الصحة أنك قاعد ترسخ في الثقافة
3: نطبق في تسخير الشيء اللي عملته في ألمانيا نحب نطبقه في بلادي وفي ألمانيا عملوا علموا صغارهم يلعبون احنا قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: علم صغارهم يلعبون ولا ينطق على الهواء فهو شيء تركيزي على الصغار لان هو الاستدامه هو التنميه المستدامه هو نجاح التنميه المستدامه وشكرا
2: شكرا لك صالح محجوب رئيس جمعيه المحافظه على البيئه بمساكن نورتنا وشرفتنا الموعد ان شاء الله نهار 23 جوان 2026 ثلاثاء ثلاثاء 23 جوان 2026 بدار الشباب بالمساعدين من الساعة 3 بعد الظهر للساعة 6 مساء هذا شنو كان عنا في الانترفيو 41 دقيقة بعد 9 مزنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند بعد شوية أكيد نواصلوا مع استقبال أبطال البكالوريا للدورة الرئيسية مزنا نعيشوا مع فرحة النجاحات مزنا في انتظار اتصالاتكم 71-134-395 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج خليكم في الاستماع رجعينا

0: خالد الميغان ترجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم افهم جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: صبحية الميغان ترجع لكم بعد شوية.

كبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام راديو رما فام رما فام. ديما معاك ديما معاك.

0: حبيبي الروح كلاوديا شمالي توصلنا 55 دقيقة بعد 9 نسمعها بعد شوية في صبحية الويكاند.
1: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
0: المشوار مازال متواصل في الصبحية ومازلنا مع أفراح نجاح تلمذتنا في البكالوريا. أمس عشنا على وقع الزغاريت الحمد لله في ديارنا ومازلنا في استقبال أكيد تلمذتنا اللي نورونا واللي تميزوا وبش نمشيوا لمساكن ومازلنا في مساكن عنفات نمشيوا توا المعهد فرحات حشد بمساكن ومعنا تلميذ إن شاء الله الطالب يحيى ياسين.

0: الخبر كيفاش كان عليكم البارح. ومعنا كذلك عن عثمان الشتي محمد امين العباسي. صباح النور.
1: صباح الخير ونشكرك على الاستضافه مره اخرى ونشكر الزملاء الحاضرين، نشكر مدام زهره خاصه اللي وقفت معنا، نشكر بروفيتي الكل اللي عاونونا باش نوصلوا للهدف هذا.
0: وكذلك معنا المتألقة دائما الأستاذة زهرة القاضي أستاذة العربية.
2: أهلا وسهلا. يعيشك مدام هالة.
0: مش نرجع بك لفرحة الباك.
2: اي فرحه البكالوريا دائما ما اسال يعني هل لك من يعني في البكالوريا، فاقول لي دائما يعني 100 تلميذ في البكالوريا انتظروا نجاحهم.
0: الف مبروك
2: لشكرتك.
0: واليوم باش ناخذوا منك شويه زاده زهره بحكم انت استاذه عربيه، والعربيه لا زالت تعاني الحقيقه، ما زالت تعاني.
2: ما زالت
0: ما زالت
2: ما زالت
0: هاي صلحت
2: فما خطا شائع نتاع لا زالت
0: تركت الامر ما زالت تعاني منا يعني وما زالت تعاني من تلاميذ البكالوريا.
2: صحيح.
0: إن شاء الله سنعود على هذا الموضوع. احتراما للأستاذة زهرة ستتكلم باللغة العربية.
2: لا لا نراوح
0: نراوح. نرجع مع يحيى ياسين العيني عن معهد فرحة حشاد بمساكن عن شعبة الإعلامية. يحيى كيفاش استقبلت المساج فرحة نجاح المعدل؟ امتى بديت تخدم؟ كيفاش خدمت له كذلك؟
3: اي اول حاجة كانت عام كامل متاع خدمة، ما يجي حد شيكة من عام ناول كيف توجهت سيكسيون انفورماتيك.
0: يعني مش من السنة الثانية انت اعلامية؟
3: يعني من السنة الثانية سيونس، بعدك عملت اعلامية ومن غاديك بدي الشغف بدي كي واحد يقرأ حاجة يحبها ينجم نقول يتشجع اصلا انه يخدمها كل يوم، يكون عنده اكثر رغبة وإنه يتميز.
0: يعني لهنا رسالة الإنسان اللي يتوجه شعبه ولكن عنده طموح في شعبه أخي ينجم يبدل يعني المسار.
3: ينجم يبدل إيه. ونشجع كل واحد يختار شعبه اللي هو يحبه، ما يمشي بكلم حتى حد. ساعتر البريسيون اللي فامي وكل شيء، تختار أنت حاجة اللي تحبها أبريتو حياتك. هذه هي. وكانت خدمة كونتينيو على عامين والحمد لله.
0: المعدل انت قداش تحصلت؟
3: 17.94
0: قول 18. ما شاء الله. كيفاش خدمت لها يعني شعب تعليمية؟ نعرفوا يعني فيها اكثر ماتير دو باز من بقية الشعب.
3: عنا الخوارزميات كوفيسيون 3 وعنا اس تي ومات وفيزياء. الخدمة كانت اكثر على لي ماتير برينسيبال واكثر الفرنسية نحكي بصفة خاصة يعني.
0: علاش بصفة خاصة؟ خاطر
3: على خاطر ما كنتش باهي الفرنسي. اي عام سنة خدمت لها والحمد لله.
0: يعني ليه سبحان الله، اذا نحبوا حاجة ونحبوا نتميزوا فيها ونصلحوها نجموا.
3: صحيح لا تتصلح. لا لا ولا اني قبل عام نذكر بريمير دوزيام كوليج كنت ديما كل 10 فرنسي 8 7 حتى 6 والحمد لله. كي واحد يخدم
0: متصالح مع ذاته يا حي يقول
3: لا لا ما عندي حتى مشكلة.
0: يعطيك الصحة ولا فريمون.
3: بعد الحمد لله جي بونات كم وكل شيء يتصلح.
0: رسالتك اليوم للي باش توجهوا اعلامية ولكن خايفين
3: خايفين وكان واحد يتوجه إعلامية نتصور كون عنده طموحات من بعد في الإعلامية توا نجم راهم ميدان معناها فيه برشا الذكاء الاصطناعي وبرشا عباد ماشيين توا. أما أني عندي ثقة إنه الواحد كي يتميز كي يخدم بالباهي يربح المنافسة برشا، مش الناس الكل عندهم لي ميم كومبيتونس. واحد يتميز وكان نحكيو على القراية أني راها سيكسيون ينجم أي واحد ينجح فيها حتى كي نجيو نحسبوها عندك أيه. نستلعب على 4 ماتير برانسيبال اليوم ماتو فيزيك و ستي و ألغوريتم اللي أنت حتى كان تحط في ماتير نشط على ماتير الأخرى أكثر ماتير مسهلة للنجاح.
0: شنو السر يعني لهنا في التمكن منها؟ لازمك من الأول تكون فاهمها الماتير بكش تصعب عليهم بكش يحسوها هكا معقدة، فما شكون يبدأ فاهم بعد يصعب عليه شابيتر يقولوا احنا يسلم ولا يفقد سوفل.
3: اي يعني نحب نقول حتى كان شابيتر ما فهمتوش عندك ديما شوى ديما تنجم ماتير اخرى عندك براتيكات عديهم يدخلوا في الباك عندك تيوريك عندك المات زادة الدروس برش فيزيك كيف كيف زادة بيرسونيلمون فما كانت عندي دروس يوم لكن ونرقع بدروس الأخرى فماش مشكلة.
0: المهم تكون انت فاهم روحك
3: فاهم اي فاهم.
0: والسبيان اللي عجبني فيك يا حي انك يعني عندك سبريم تاع الاناليز ما تحلل اني هذيا خايب فيها هذيا مش متمكن.
3: هو الواحد يعرف

0: القدرات نتاعو. مثلا حس يعني اكثر واحد قريب الماتيريت سانتيفيك اكثر العالميه, والحقيقه الماتيريت الاخرين كيما الفلسفه العربيه ما نحكيوش.
1: لا نحاول ان شاء الله مع الاساتذه. هو للاسف يعني اغلبيه التلاميذ السنين المشكله في كانت في المواد الثانويه يعني العربيه الفرنسيه الفلسفه اللي انتم عازم الوجوه تقرون يعني انتم ظلمتوهم مش هم ظالمينكم المواد. لهنا رسالتكم انهم لازمهم الصغيرات من توا يبداو يخدموا على الباز في اللغات,
0: اي مثلا الفرنسيه والانجليزيه راه من الباز. اما كان فما واحد عنده شويه مشاكل ان راه كان يخدم من اول عام توا اللي جايين باك عام الجاي من اول عام ينجموا يصلحوا, ماناش مخره مش يقول واحد راهم ساعات كل يقول لك اني ما ندخلش عربية اني خايف في العربية, اني ما ندخلش فرنسي اني خايف في فرنسي. لا, الواحد يخدم يعطي روحه فرصة وينجم يصلحها.
1: يعطيك الصحة يحيى سين العيني. نمشيو للتسنيم المثلوثي يعني عثمان شطي شعبة الإعلامية. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: كيفاش, شكون فرحك بالباك برسالة البكالوريا هنفيد؟
2: والله هي جت على غفلة يعني, ناس كنا متوقعينها وقت نص النهار نستنيهم الصباح يعني بالحق ما فهمتش كيفاش أصلا رقدتك ليك هاو. العبد يستنى عنده برشا.
1: شكون قرأ الميساج؟
2: والله أختي يعني بعثت بتليفوني وزوز أخواتي معنا بنات ونستنى وكلنا وكهو. جيت هي بدا ما كي راتو قبلي ما صدقتش معنا في قاعدة تثبت وكل
1: توقعت المعادلة اللي كنت تنتظر فيه.
2: والله توقعت خير برشا أما كهو الحمد لله.
1: شنو اللي حسيت وما مشيش معك؟
2: والله مثلا فيزيك وفرنسي توقعت اكثر برشا جدا معناها هذوك هما اللي قعدت نثبت فهم نقول لي عديت ما خير فهم الباقي ليس هذاك هو معناها في الاخر ديما تخونات اللي تستحقها ما يظلموش معناها.
1: السر نتاع النجاح شنو تراه اليوم تسنيم بعد تجربه يعني سنه؟
2: والله سر النجاح الكونفيونس نورمالمون يعني لازمك تعطي الثقة في روحك على الاخر وتقول اني تعبت دونك ما فماش علاش ما نلقاش نتيجة للتعب متاعي معناها كاو تتعب تلقى وما
1: بالحق. اكثر مادة انت خدمت عليها في الصناف؟
2: والله كنا باش نخدموا على الماتير دو باز معناها ومات اني يعني اكثر حاجة نحبها سيبون كلي معناها حتى كي بعد عانيت الفيزيك معناها كلي طاح لي شويه المورال كنت ذكر لي عندي متنها الاثنين سيبون
1: نرجع تشحن
2: اي ديجا احسن حاجه عجبتني معناها في الترتيب نتاع المواد معناها
1: في الباكيت هما مروحه يعني
2: صحيت اي معناها هانك حتى كان جمعه ذيك معناها من الاربعاء الاولى لاخر النهار معناها حتى كان تحت في حاجة عديتها مش كما تحب تلقى تقول لي لازمني نكمل وتلقى الشغف باش تكمل معناها والحمد لله.
1: الحمد لله. إن شاء الله ديما ليش عندكش اختصاصك تحب تتوجه له؟
2: والله مزيد في خوامتش الحقيقة كنت نستنى في السكور أكثر حاجة خطر ديجا الماتير سيكوندير بالحق عندهم دخل كبير في السكور كي خاصة الفرنسي قلت لازمني بالحق نشوف السكور ونشوف روحي شنو
1: ما عندكش مازلت توجهك معي. واضح. نمشي مع محمد أمين العباسي. أهلا
3: أهلا مدام. والله
1: مبروك
3: يعيشك مرة أخرى. والله النهار نتيجة قمت بكري الحق 8 قعدت كيك 4 سوايع نستنى قلت يا أخوي باك مش نقطة روحي يا برا نحل نلعب قعدت نلعب ناقة نتيجة جات ناقة روحي أدمية فرحت مشيت لأمي وأخوي الحمد لله فرحولي على الأخر
1: الحمد لله.
3: وبعد ناقة بابا
1: كنت متخوف أنت محمد
3: كنت متخوف أمين. الحق
1: هي الحقيقة زهرة قالت لي هو قصة نجاح في حد ذاته محمد أمين
3: صحيح أول العام الحق ما ضيعته ما قريتش ما ندخلش على ويني وجوي فهمت وحتى كي دخلت للباك فرنسي راني مطيح الفرنسي أصلا اللي هو حاجة كبيرة تتسمى اما مع رغم ذلك نجحنا والحمد لله فهمت
1: ليه ما لازمكش توصل للرسائل يعني حبيتك توصل للرسائل اللي كنت تقول لي فيهم في الكوليس
3: الرسائل اني الغلطات اللي عملتهم ونحب ننصح اي واحد باش يولي باك انفو ما تطيح حتى مادة وما تسمع حتى كلمة تلميذ كي يقول لك راه حاجه صعيبه هذا درس صعيب ما تحطش في مخك انه صعيب ممكن خاطر كان
1: انت تجربته.
3: كل واحد وتجربته صحيح وما طيح حتى ماتير، حتى لو انت ضعيف الفرنسي تنجم تخلط راه، حتى ولو ما تفهمش راك تنجم تخلط، عندك عام كامل تخدم. راه سر النجاح توا يعني بالنسبه لي هو المواصله، بالنسبه لي هو الديسبلين من الاخر،
1: من
3: تخدم من اول
1: العام. ندمت شويه محمد امين،
3: ندمت الحق اني ما خدمتش اكثر من هيك، اما الحمد لله واحد ما يقول الحمد لله
1: فرحان
3: وفرحان الحمد لله.
1: عندكش اختصاصك
3: الحق اللي مازلت قاعد نخمم، مازال الجمعه هذه نخليها فرحه ليلي وللعائله اني نجحت، وبعد ونشوف ايش نعمل تخصص ان شاء الله، وان شاء الله الطريق اللي باش نمشي له يكون زاهي ويكون باهي
1: ان شاء الله
3: تونس نواني كنزم
1: بإذن الله.
4: بإذن الله يعطيك الصحة وطلعات
3: بطبيعة.
1: لا قال جملة قلت باش نصنع نجاح
3: أو make my own path أو create it.
1: باهي عجبتني الأخيرة زهرة. يلا أهلا وسهلا ساعة أستاذتنا
4: عايشك. مبروك ليحيى، وفي معناها وهو يحكي الحقيقة أظهر لي إنسان رصين جدا، وأنا نحب نوعا معناها من كلام ذا هدومة، وخسارة ما قريتكش ما يسالش. تسنيم محمد أمين عباسي قريتهم في سنة فارطة في ليسي عثمان الشاطري مساكن، ثالثة إعلامية. تسنيم ليس غريبا عنها يعني هذا النجاح، تو نتذكر حضورها في القسم، ونتذكر عينها كتبة تبدأ تبع الدرس، وإنسانة تعرف تكتب معناها واعي بما تكتبه، وإنسانة يعني عندها الأساس
1: واضح يعني
4: تفكيرها واضح نعم
1: منطق.
4: وحتى محمد أمير وعنده ساعات كي نسأل سؤال في القسم يعني يجيبني، عنده فلتاته محمد أمين، وهو هذا اللي يميزه محمد أمين.
1: هما سبحان الله كل تلميذ عنده البصمة في شخصيته، وعنده
4: كل تلميذ عنده
1: متميز بشيء، فقط لازم يركز على عليك التميز. واني الحقيقة اللي يؤلمني انهم في مباشرة نويد يظلموهم، منهم العربية
4: أي منهم العربية، رغم اللي ديما نقول لهم رانا ما عادش نحكيوا على العربية، وانما نتحدث عن عقل العربية. شوف العبارة ما معنى عقل العربية، توكي نقراو ابن رشد ونقراو البراهين والادلة وكذا، راه تجب تخدم فور عربية وانت مثلا ما تعرفش. مثلا يجب طبعا يكون لك يعني الادنى الاساسي كما فاعل وفاعل ومفعول به باش تكتب جملة، لكن بطبيعة كما انت قلت بكري الاسبري اناليتيك ودفوار هو بنية، معناها نجم نخدموه
1: بنية يعني كل شيء
4: يحسبوا عربية تكتب. معناها سنستفيض في التراكيب وفي الاساليب وفي العبارات، والله لا وما يطلبوش هذا في الاصلاح، لانه يعني نصلح في البكالوريا وما نطلبوش هذا، نطلبوا فقط محاولة منهجية جيدة، يعني كيف يعني أن ننسبه، كيف نعدله، كيف نسيره، فقط هذا هو.
1: عجبتني يعني المفردات اللي اخترتهم زهرة، وهو يظهر لي ساري لكل اللغات يعني. أنت قلت عقل العربية،
4: عقل العربية
1: هي لغات كل
4: عقل الفرنسية أيضا، عقل الإنجليزية أيضا،
1: فما التراكيب يعني فما احترام للجملة، فما احترام، ومن ثم تدخل قد ما زاد اللغة بمتاع كين يعني ثري بقدر ما كسنين باش تفنن نقولوا احنا
4: أي.
1: اما هو التركيب في حد ذاته يتطلب يعني منطق، ويتطلب
4: العربيه ليست شعرا ونثرا فحسب، والنصوص الادبيه القديمه فحسب، انما نجد النصوص يعني ذات المنزع العقلي، معنى ابرز التوحيد يعني يعني الادب عقل الادبي، ما رايك في هذا؟ عقل الادبي
1: عقل يعني هنا حبيت يعني تكون حاضره، خاطر الحقيقه تصدمنا في معدد مهوله يعني نتاع اصفار في اللغات اللي هي كانت تنجم تقوي المعادلات نتاع تلامذة.
4: اي الحقيقه العربيه والفلسفه هذا اللي حتى الفرنسي ما عندهمش مشاكل فيه، ربما تلامذة المتميزين ما عندهمش مشاكل في الفرنسيه، لكن تكون عندهم مشاكل في العربيه وفي الفلسفه، هذا اللي لاحظته. ولكن بين طبعا تلامذة الاخرين في الفرنسيه كوارث الحقيقه،
1: فما المشكلة هنا بالحق. الذين نقاط لازمها ياخذوها بعين الاعتبار الأولية اللي يسمعوا فينا وتلمذات، انه كل شيء نجم يصلح. عجبني يحيى كي قال كلمة للإنسان لازم يكون يعرف روحه، وبالتالي يبدا من الاول يخدم على لي لاكون نتاعو باش يتجاوزها. شنو رسالتك اليوم لتلمذات القادمين على البكالوريا؟
4: كما قال يحيى حتى ما هم اخر، ونجبوا ديما نبداو من جديد، المهم يبدا التغيير معناها من دواخلنا ومن فؤادنا ومن خالدنا ومن كل شيء، المهم نعترفوا صحيح
1: الاعتراف
4: والحقيقه التلميذ اليوم بدا يعترف يقول اني مستواي ضعيف في كل حاجه، ما يكبرش معناها لانه الحقيقه الخلل عظيم جدا الحقيقه، والمستوى التعليمي الحقيقه باش نقولها لكنه طايح جدا. انا لكن اللي عنده عزيمه وداخل على البكالوريا يعرف روحه مثلا ضايع في الفرنسيه في العربيه في الفلسفه، علاش نرتاح مثلا في الصيف نخصصوا معناها مثلا انه نرتاح وكذا وكذا، وانه زاد نقراو شويه. راهو فما حاجه ناقصتنا برشا هي المطالعه. راهو شنو اللي كون الباز في اللغات؟ طبعا هي المطالعه، عليك المطالعه ندربوا عليها من النشاه وهذا اللي مفقود تماما توا يعني.
1: ان شاء الله اكيد هم عطوا عليش حتى جاتك الصدفه يا سبحان الله، انهم كلهم شعب اعلاميه وكلهم يتفقوا قالوا لي انه الافكار موجوده لكن التعبير عليها هو
4: حتى الربط ما بينتها منطقيا غير موجود، وهذا مشكل زاد.
1: فوالا هذا هو المطلوب. نرجع ليحيى، مسالتك شنو تحب التوجه اللي باش تمشي له وشنو الرهان توا الاكبر؟
0: الرهان ان شاء الله نكملوا في الدومين هذا المجال
1: الإعلامية
0: إن شاء الله. بالضبط بالضبط مازلنا نفرحوا توا.
1: تشتاف فمش رهينك ولا فمش لكون توا يحيى خذت باش تاخذها تحدي؟
0: تحدي نواصلوا على المنوال هذايا ونكملوا قدام الخدمة.
1: في ثلاثة كلمات يحيى اليوم رسالتك للتلميذات بمختلف يعني الأعمار بمختلف، خاطر هي الخدمة للباك تبدا من الأول، واللي حاب يتميز لازم يكون متميز. صحيح. شنو تقول له؟
0: يعني نرى كما زميلنا قال المواصلة، والواحد راهو اللي داخل على باك ينجم يبدله، ما يربطش روحه وما يقولش اني ضعيف هيك ما نحضر لهاش، لا يحضر في كل شيء وان شاء الله نجاح.
1: ان شاء الله. تسنيم شنو ثلاثة كلمات الباك؟
2: والله حبيت نقول حاجة، راهو ساعات ما تتوقعش معناها تكون انت باهي في الماتير هيكي وتجيب في ماتير اخرى تكون انت تقول اني خايف فيها وتجيب فيها خير ما الماتير الاخرى، خاطر ساعات تجيك اسهل معناها. دونك بالحق ما تطيح حتى ماتير حتى انت طايح فيها، كلي ما تخليش روحك نول معناها اي، وتنجم تجي سهله وتلقى فيها روحك على الاخر وخير ما الماتير اللي انت معمل عليها نجم نقولوا بين قوسين.
4: بالطموح يمكن ان نقتلع النجوم من السماء وكذا.
1: ذو الفلتات
5: وثلاثه كلمات اقولها هو مثل استراليا يقول اونس مور ميت، او بمعنى مره اخرى يا صاح، اي دائما حاول حتى لو سقط حاول سقط حاول، مع كل خطوة هو نجاح حتى ولو كانت المواصلة 0.1 البروغرس
1: فلتو
5: مش
1: فلتو
5: سيصلك إلى نهاية النتيجة التي تريدها
1: إن شاء الله. لا واختمها بالعربية الفصحى ما تكبش أخطأ ما تكبش أخطأ
4: حبوا برشا والله.
1: يعطيكم الصحة نورتونا شرفتونا. تقدموا تحياتكم عاد شكون؟
0: يعني تحياتي حنا نعمل تحية لأساتذتي داخل المعهد وخارج المعهد والإطار المعهد.
1: أسدت تقبل أبوهم إيه
0: يا الأهم في الأخير best for last.
1: يا عيني يا عيني
0: نحب نعمل تحياتي إعلامي، نحب نعمل تحياتي للوالدة والوالد وقفوا معايا برشا والصحابي، يعني ما نكتبش كوراتي صور من عندهم، ونحب نحب نحيز للجيران الفرحة متاع الباك. شكرا والله
1: يعطيكم الصحة. باهي تسنيم شكون شقد انت هي؟
2: والله حبيت نقول راهو لونتوراج نتاعك زاد يأثر على الاخر معناها، عائلتك لازم ديجا باز باش تلقاها واقفة معك على الاخر، وكيفي اني يعني بالحق عائلتي على الاخر وقفت معايا، والبروفيت جدي بيان البروفيت بالحق راهو بالحق يعطيك اللي عندهم الكل في الباك ويحاولوا معاك حتى بعد الوقت نش تسألهم اللي تحب عليه. عفما التواصل بين البروف والتلميذ متاعه بالحق حاجة بيه على الأخر، معناه بتلقاش بروف مستحيل يرد لك معلومة ولا ما يحبش يخليك تستفيد معلومة، كهو استغلوا بروفيتكم للماكسيموم.
3: نحب نقدم تحية خاصة لخالتي، هي أكثر إنسان عاوني، هي أمي الثانية ثم أمي وبابا، وخاصة خمسة بروفات عاونوني الباك سناء يرحم والدهم، مدام زهرة القاضي، مسيو رضا ذويب، رضوان العبداوي، مسيو أنيس الباهي، ومدام فاطمة. مدام فاطمة الحق نسيت لقبها،
1: تحية ليها
3: أما بروفات فوهي
1: ربي فضلهم أكيد بالحق، هذوكم خاطر هم أبائكم وأمهاتكم الثانيين. شكرا لكم. زهرة نخلي لك رسالة الختام يلا.
4: والله أرى كل تلميذ يعني نجما وأراهم نجوما وسيظلون نجوما إن شاء الله في نجاحات قادمة. محلها تونس بالنجاح.
1: بتليت يعني.
4: أي بتليت النجاح. محلها تونس بالنجاح وإن شاء الله تونس دي ما تكون متألقة. معناها البارح بالحق يوم عرس الراه.
1: الحمد لله.
4: الحمد لله رغم كل الحاجات الخايبة اللي قاعدة تصير. الحمد لله الراه فما هيك أمل.
1: يعني لبس بإذن الله احنا متفائلين وإن شاء الله فما كان الخير وإن شاء الله راكم متميزين ونستضيفكم إن شاء الله كخبراء في
0: إن شاء الله عايشكم.
1: وشكرا لكم بالحق على قبول الدعوة خاطر قيت برشا صعوبة في التنسيق بالحق مع تلاميذ البكالوريا وحشمين وخايفين لكن إن شاء الله أنتم غدا باش تكونوا في يعني في كضيوف وتقدموا إن شاء الله هذا واجبكم نحو بلادكم ترجعوا لها يعني الفرحة هذه لازمها ترجع بالحق شارك. يعني خاطر 13 عام يظهلي وأستاذ على ذمتكم ومعاهد ويلا المهم أوصلوا لهاللحظة هذه إنكم تنجحوا وإن شاء الله يا ربي ديما نراكم منوري
0: عايشك.
1: نورتونا يحيى السين العيني معهد فرحة حشيد بمساكن شعبة الإعلامية تسنيم المثلوثي ومحمد أمين العباسي عند معهد عثمان شطي كذلك شعبة الإعلامية وأستاذتكم سيدة زهرة القاضي أستاذة العربية واللي تحية من خلالها لكل الأساتذة لكل المؤمنين ربين وهذا شنو كان عنا في لانفيتي
6: لانفيتي
1: زلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند بعد شوية باش نستقبلوا أكيد فوش آخر بينا الناجحين نخرجوا فاصل إشهاري إيهاب يلا نخرجوا فاصل إشهاري راجعين بعد شوية
6: صبحية الويكاند برجع لكم بعد شوية
7: بقية الإشهار على ميرم أفهم الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنه زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة غريت كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466 بونجو بمساكن بن على بنا يا مرأة أي وين وصلت في التحضير إيش ميزة لنا على المروح للبلاد
8: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
7: صار هذا علاش ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
8: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
7: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
8: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
7: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
9: خويا شنية حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايت حل منه وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قرايت
7: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه ما تحيرش بالك فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي
10: بالجارانتي.
11: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية.
10: الأصلية.
11: باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك. تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
12: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
13: صبحيه ميغان ترجع لكم بعد شويه.

0: معكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالت؟
3: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا امرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
4: كبليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
3: في مساكن
1: في سوسة
3: والمنستير
1: على 99.8
3: على 99.8.
6: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام راديو ارام افام ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.

0: .net.
1: RMFM.net.
0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بنجيما.
2: 37 دقيقة بعد العشرة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم على 71 134 96 ومختلف تعليقاتكم ورسائلكم على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو رمفان. مازلنا مواصلين مع الفرحة، فرحة نتائج البكالوريا. يا ربي تعم الفرحة كل ديار تونسية، وربي يقر عين كل أم وأب فرحة نجاح وليداتهم دائما في جميع المستويات. نمشيو للانفيتي في أجزائها إن شاء الله اللي متناهية متاع فرحة اليوم.
3: الانفيتي
2: في الانفيتي اليوم سعيدة جدا نستقبل بحرية في الاستوديو، ولد مساكن لؤي انجزوا عن شعبة الرياضيات عن المعهد النموذجي بسوسة بمعدل 18.98. ما شاء الله، صباح النور لؤي، كل شيء مكرو، مبروك،
4: عايشك صحة.
2: نجاح يظهر لي قاعد تخدم له،
4: قاعد نخدم له عام كامل، ونتيجة نجم نقوله متوقع والحمد لله.
2: تو نرجع على المتوقع وبكل ثقة هذه إن شاء الله. معنا كذلك الوالدة متاعك اللي هي أستاذة إنجليزية بمعهد ابن سينا، مدام بسمة بن حسين. صباح النور.
5: صباح الفل، شكرا على الاستضافة. بالمناسبة هذه نحب نهني ولدي لؤي ونقول له أنا فخورة بيك برشا، ونحب نهني تلامذتي في معهد ابن سينا، خاصة رابع علوم تجريبية 2 ورابع آداب، ونقول لهم يعطيكم الصحة على اللي بذلتوه، وإن شاء الله ديما متميزين.
2: مدام بسمة، أنت كل عام تعيش فرحة البكالوريا،
5: والله نستنى فيها. والله نستنى في تلامذتي، والله ديما نحب نسمع أخبار بيا.
2: كيفاش كانت فرحة، يعني خاصة القراءة نقولوا احنا الإرسالية متاع النجاح؟
5: بعثت لنا مساج وبعث هو، جينا مساج نقبل.
2: حابك تفرح قبل.
5: اي جينا مساج، بعد جي هو بعد تقريبا
2: دقائق
5: 20 دقيقة
2: 20
5: اي مخر لي نشك في روحه.
2: اي اما انت كنت متوقع؟
5: كنت متوقع الحقيقة. هو عام كامل هو يجيب 17 في الباك بلون، وقال لي نخدم على اكثر، قلت له ان شاء الله ان شاء الله يلا اخدم، وخاصة تريميست الثالث خدم بالبي الحقيقة، شفته يخدم في المواد الكل بدون استثناء، مواد الكل حتى اللي يسميوها الثانوية اللي ما نسميهاش ثانوية، خاطر الكل مهمة،
2: يخدم كلها عليهم. مهمة في تكوين التلميذ،
5: كلها مهمة، وهو منولو معناها باهي في اللغات، وزاد خدم عليهم ولا بس جاب النتائج اللي يحب عليها.
2: بعد باش نرجع لك اكيد على اهميه ماده الانجليزيه، وبالحق حسينا انها هزت برشا تلاميذ في المقابل. فما مواد اللي هما يعتبروهم ثانويه اللي هما لغات، واللي هي بالحق نعتبرها اوتي نتاع،
5: والله مش عارفه علاش يقولوا ثانويه، والله هي ما نعرف الظواهر بتحكم، اما ماهيش ثانويه، راهي مهمه
2: في تكوين الانسان،
5: في تكوين صحيح
2: تركيبته اصل، وما حتى حاجه ثانويه يعني، فما بالك يعني في التكوين العلمي
5: والتكوين، وحتى في الكوميونيكيشن يعني في الحوار من بعد في الخدمه، اللغات هي اللي مش تخليه
2: يتمكن، هي مش تعمل فارق، زيادة
5: مش تعمل فارق،
2: كل عندهم الافكار مي كيفاش باش توصل فكرتك وبالطريقه اللي لازمها تتفهم بها وقتها،
5: لازمك توصلهم ساعات مجبر توصلهم بلغه معينه، بلغه انجليزيه ولا فرنسيه، اذا مش متمكن حتى لو تكون متميز في الرياضيات ولا الفيزياء، والله مش تصنع فارق كبير،
2: مش تصنع صحيح، ولا قاعدين نشوفوا فيه
5: صحيح.
2: باهي نمشيو الساعة نقولوا ألف مبروك للمنتهى خبيشة شعبة علوم عن ابن سينا المعدل 17.89. ألف مبروك، صباح الأنوار، صباح النجاحات. هيا منتهية ماكش حشيمة، ما شاء الله عليك، اللي جبنا المعادلة تبية ما لازم يكون فخور،
5: ثقة بالنفس،
2: ثقة بالنفس.
6: الحمد لله يا ربي جبت.
2: متوقعتها انت؟
6: متوقعتها الحقيقه، متوقعت اكثر، ما الحمد لله.
2: كيفاش خدمت يعني؟
6: خدمت من اول العام بطبيعه، فما ديو ديبا ما خدمت وثقة في الله بطبيعة، وثقة في روحي، وخدمت على روحي من أول عام والحمد لله يا ربي.
2: إيش كنا قرأ المساج أول واحد؟
6: أجي البابا قبل ليني، ما جانيش يعني، جيني بعد 20 دقيقة أجيني بمخر على الأخر.
2: يظل بداك حبي فرحة الأولية سلي فرحة الأولية
6: قبل كلمني عاد قال لي كنت نجحت وجبتك، فرحت بطبيعة وبكيت
2: الحمد لله
6: يا رب.
2: كذلك عنا أنوار بالحاج علي عن معهد عثمان الشاطي، شعبة إعلامية، معدل 16-13 ما شاء الله. صباح الأنوار،
1: عايشك،
2: مبروك،
1: يبارك فيك، عايشك.
2: متوقع
1: الحقيقة؟ توقعت أقل،
2: توقعت أقل، ما جات المفاجأة. مفاجأة جميلة.
1: أي
2: أنتم أكثر عاد شعبة، أكثر مواد رئيسية، 4 تقريبا مواد رئيسية، خوارزمي وتيكو. كيفاش كنت تحضر؟ كيفاش كنت تخدم؟
1: كنت نخدم أجور من أول عام تيت. الحقيقة لي ماتير سكوندير مش برشا، أما ندمت شوية يعني ما تلهيتش بيهم برشا، خاطر كنت نجم نجيب مخي.
2: هذا السؤال اللي كنت باش نقول، يعني بعد الفرحة صحيح، وبعد ما كل فما ماتيريت باش تحسوا ماك باش يقعدوا قلقين، تقعد تقول يا ليتني لو كان هذا ما نحبوش ان شاء الله التلميذات يوصلوا له. ايه قول.
1: زاده صارت لي كاف بروغراماسيون، طاح لي سكر، وكنت نجم نخدم مخير، ضيعت ربع ساعة، أما الحمد لله.
2: مشكل صحي معناها،
1: وتركت السكر وكل.
2: علاش ماكش قاعد تاكل بالكدا؟
1: لا، خاطر ديفورجي صعيب شويه الحقيقه، طويل، خفت طويل شويه وخفت، ستريسيت، وقعدت نغزر برشا للوقت، جايبه مقيله معايا، غزرت برشا للوقت يا اخي، ستريسيت الحقيقه.
2: وهذاك اثر،
1: اما الحمد لله سافا الحقيقه، ما طيحتش برشا معناها، اللي خدمته الكل صحيح
2: الحمد لله. نرجع مع سيلو اي لؤي، نرجع لك الكلمة اللي قلتها لي، قلت لي منتظرها منتظرها من وقتاش بديت تخدم انت على حلم التميز هذا؟
4: هو الحق بديت في اول اوت عم ناول، بدينا نقراو بشوية بشوية، ريتم الاول كان ضعيف، ومن بعد سبتمبر بدينا نشدو في الريتم، بدينا نقراو والمواد الكل. الحق في وسط العام مواد الثانوية ما خدمتهاش ياسر ياسر، قبل كل دفوار نخدم شوية شوية، في البريود ريفيزيون هي اللي تعمل الفارق، خاطر بريود ريفيزيون يلزم نركزوا على الحاجات اللي احنا ضعفها، مش كان
2: حاجات اللي فيهم نقص. انت شنو مثلا كي تعمل توا جلسه تقييميه لما فات؟
4: الفلسفه والعربيه خدمتهم برشا في البريود ريفيزيون، خاطر في وسط العام كنت ناقص برشا زاد. وبار كونتر ماتش فيزيك،
2: الاسباب الوين هكا بي نقولوا احنا بي بحنكة ومنطقية رجل الرياضيات
4: اليوم. معناتها الناس كل تو تلام ذا الشباب في العربية ما عادش يقراو كيما قبل، ما عادش حتى كي حل فيسبوك انستغرام حاجة هكا يلقى لو كونتوني الكل بالفرنسي انجلي، ما عادش يلقى عربية، العربية ما عادش يقراها جملة يولي تلميذ. اما باقي تنجم تدارك، ما نقولوش احنا ضعاف وكهو، معناتها يلزم تقراها في ريفيزيون وتخلط.
2: واضح. انت شنو السر اللي خليك تتدارك نقولوا احنا بسرعه؟
4: خدمت دفوارات، خدمت باكيت قدم، وركزت على الحاجات اللي ناقص فيها، بالاخص التحرير في كل الفقرات وكل كنت ناقص فيهم برشا، زدت خدمت بهم بالباهي وتحسنت الحمد لله.
2: معناها ريت بالعمل، حتى اللغات، معناها حتى اللغات يجيو بالعمل.
4: وبرشا عباد يخافوا يقولوا احنا اذا كان ضعف في لغه امبوسيبل نتداركوا، اما مش صعيب.
2: شنو المواد اللي هكا حسيت روحك كنت بتخوف انك ما تجيبش فيهم العدد اللي معناها متوقع، او رهنت انك لازمك تتميز فيهم باش تعمل الفرق؟
4: الفلسفة اكثر حاجة كنت خايف منها، نوتات وسلايم ما كانوش باهين برشا، ومعناتها كي تقرا في البريود ريفيزيون صحيح تقرا وباش تحس ترتاح شوية، اما ما عندكش نوتات ما تنجمش تعرف المستوى متاعك الحقاني إلا في كي تعدي الباك، وحتى بعد ما تعدي الباك بكي تقعد مستريس،
2: لكن تخوف شوي. بالنسبة للرياضيات الفيزيك،
4: رياضيات الفيزياء خدمة أجور عام كامل، ما لازمش نقصه في العطل في الويكاندات، حتى في وسط الجمعة ديما لازم نقراه،
2: حتى توا انا حسب القاعده نشوف في الاحصائيات يعني نلقاو شعبه الرياضيات اللي في عهدي خلينا نقولوا يعني مش بعيد برشا مش كبير، كنت معناها اكثر التلاميذ يمشوا للرياضيات للعلوم التجريبيه، معناها توا نلقاو شعبه الرياضيات فما ما عادش برشا يمشي، ولا يعني متخوفين، ولا يعني في بعض الاحيان يعني مقتصره، ما نحبش نقول يعني على المعهد النموذجي وما حدا في حد ذاته في معهد النموذجي بداو خايفين من الماده
5: التلاميذ شويه
2: معناها. علاش حسب رايك؟
4: والله برشا عباد يخافوا منها، يقولوا شعبة صعيبة، يقولوا خايبين نحن في المات. وفما زادة أنه عندك زوز ماتيريات برانسيبال، دونك يخموا إذا كان طحنا في مادة كهو مات الباك الكل مشي. أما نحن نقول لهم تعديوا لها شعبة المات باهي على الأخر، فيها أفاق وما تخافوش منها.
2: انت اليوم التلميذ اللي والحقيقة معناها هنا حتى مدام نعاش بس انك انت تعطيني راي، انا برشا احكام مسبقه احنا
5: طبعا
2: بابا وماما خايبين في المات دونك ما نيش باش نطلع في المات، ولا يقول لك احنا عائله ساينتيفيك ما نش ليتيرير
5: باكليتر وزوجي باكليتر
2: وابنك تميز في العلوم
5: وما كنتش باهي في الرياضيات على بالكل زاده
2: يعني لهنا ريت سبحان الله في بعض الأحيان أحكام مسبقة ينجموا الأولياء يخليوا صغارهم يتعوا فيهم، وإلا هو معنا من الأعداد أول العام ولا يبدأ مثلا في الأعدادي ولا في الابتدائي وإحنا عنده نقص حكم على روحه أني خالف
5: لا ينجم يتحسن وينجم كل شيء ينجم يتغير بالخدمة نجم يتغير.
2: لو أي اليوم كي نقول لك مات وفيزيك شنو السر التميز نتاعك فيه؟
4: قراية أجور نحاولوا ننوعوا، معناتها اذا كان حاجه ناقصين فيها نخدمها، اذا كان حاجه شفنا روحنا باهين ما نقعدش نركز عليها الدرس هكا وتخدم باكيت القدوم سورتو خاطر نوع الاكزرسيسات تيبيك يتعاودوا اغلبهم.
2: انت كنت متميز قبل في سنوات ما قبل البكالوريا كيفاش ما حضرت للبكالوريا للباز؟
4: في الاولى والثانيه كنت ناقص شويه برومير دوزيام اني
2: باهي الاعتراف
5: نقول لك على طرفة
2: قولي مدام
5: كونكور سيزيام قد جبت في الرياضيات
4: 4.5
2: بالحق
5: والله
2: معناها ليت سبحان الله اللوجيك يكتسب كل شيء يكتسب
5: كونكور سيزيام جايب 4.5 في وسط العام يجيب الكونكور مش صعيب شوية يمكن
6: مع الخوف
5: صعيب
6: تفكر خمسة جبت
2: وتوا ما شاء الله عنا 18-19
5: وديما يحاول يذكر ان كل واحد يقول له راني كنت نجيب 4.5 في الرياضيات وما شاء الله عليه توا
2: انا انت عملت تحدي استنوا
4: الثانية حق ما كنتش باهي برشا متوسط
5: كان نقص
4: الدروازيام بس سورتو خاطر تعديت مات معناتها اللي ما
2: انا عملت شوكا
4: اي عملت شوية ولي ماتير اللي نحبهم مات الفيزيك
2: ما خفتش معناها لو اي انت قلت ما عشتش على خوف معناها من الماضي راني اني جبت على تخايف في الرياضيات اني صغير دونك اني خايف في الرياضيات
4: كان فما خوف الحق من الاول سيرتو في اول تروازيام قلت تعديت تروازيام مات واني في العادة خايف فيه شوية المات اما الحمد لله قريت وقيت ريزولتا
2: مدام بسمة انت اليوم كوالية يعني مبروك عليك نجاح ابنك مرة أخرى قولها لك، ولكن كأستاذة شنو الرسالة اللي تقولها على الأمهات؟
5: والله ننصح الأمهات والأباء الكل الأولياء ما يضغطوش على أولادهم، خاصة يقولوا تمشي شعبة اللي الأولياء يحبوها. إذا ولدك ما يحبش السيونس ما تغصبوش على السيونس، يحبش المات ما تقولوش يمشي مات بالسيف. وزيادة حاجة أخرى اللي ملاحظتها برشا انهم يكثروا عليهم الدروس الخصوصيه، مثالش يقرا دروس خصوصيه حاجات ناقصينهم اما ما يقراش برشا اكثر من لازم، كل وقت ما يلقاش وقت يقرا في الدار ويعمل مجهود وحده في الدار. عندي تلامذه يقراو في نفس الماده ثلاثه تقريبا دروس خصوصيه اتيودات
2: عند ثلاثه اساتذه مختلفين
5: طبعا
2: نفس الماده
5: والتو نتسائل علاش معناها الواه شنو هذاك غلطه غلطة كبيرة، واني متأكدة اللي الأولياء هما اللي يضغطوا على أولادهم باش يعملوا كيك دونك يضغطوا على أولادهم لين التلميذ يتعب يولي مرهق والإرهاق هكا يظهر في الدار وفي القسم. تلميذ يجيك ناقص نوم، يجيك ما عندوش في القراية، وبعد نعرف السبب اللي هو مضغوط البرة يقرأ أكثر من لازم، وساعد النتيجة تكون عكسية راي مش بالضرورة مش يتميز. معناها لو أي ولدي يقرأ في إتيود فيزيك يقرأ إتيود فيزيك وإتيود مات، وفي آخر العام بالحق قرأ شوية فلسفة خاطر ضيع حصه
2: معناها
5: كهو معناها مش لازم يقرأ أكثر من لازم، خاطر يلزم يقرأ في الدار يلزم يعمل مجهود في الدار ويكسر راسه في الدار بالدرجة متاعنا
2: لازم يخدم
5: صحيت.
2: بالنسبة للغات مدام بس مش ما تقول التلاميذ اللي يحبوا يدير
5: اللغات هو التكوين يكون من الأول، فمعناها ماذا بيا ننصح الأولياء يتلهوا بولادهم في اللغات من صغرى، يعني حتى كان ما خلطش في الابتدائي يتلهى بيه في ستيام ويتيام ونوفيام يركز له على الإنجليزية والفرنسية، خاطر هذوك من المفتاح اللي من بعد باش يخليوه يفهم المواد الأخرى. عنا تلامذة ما يفهمش السؤال في الفيزياء خاطر ما يفهمش الفرنسي دونك يضيع المادة كاملة خاطر ما يفهمش السؤال.
6: السؤال في حد ذاته مطلوب منه
5: كلمة فوكابولير كلمة ما يفهمهاش ضيع له الفهم كامل
6: كل شيء. لو أي عندك شي اختصاص تحب تمشي له؟
4: في الأغلب باش نتبع هندسة تشوف بيست يمكن اللي كتب ربي إن شاء الله
6: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق معناها واضح
4: زين
6: نخمم إن شاء الله. مدام بس ما شو تحبت حلمت بي قبل مشيت لحاجة ولا لجست حاجتك بي يكون متميز أكا
5: والله يا إحنا
6: طبيب
5: إحنا ما عناش في العيلة كشكون مختص في الطب قلت له تحب تمشي ميديسين هو مش قابل برشا يقول لي طويل
6: كيرسيس
5: طويل الباركور طويل برشا قراية يلزم برشا قراية ما نعرفش
6: ان شاء الله يا روح خذ بعيني هذا اختيار يعني نمشي والمنتهي منتهي سيونس ما حاسمه الامر
3: ان شاء الله
6: شنو ناويه
3: ناويه ان شاء الله على الميديسين ان شاء الله ناخذ ميديسين سوسه وسنو المكتب ربي المكتب ربي فيه الخير
6: ما عندكش معناها اختيارات ديزوبسيون اخرين ترتيب تفاضلي يعني ترتيب تفاضل
3: تبع الميديسين في الكل ذاك سواء سوسة مستير صفاقس سينو دونتير الحقيقة دونتير فارماسي حاجة في سنتي
6: حاجة في سنتي. كيفاش حضرت للبكالوريا منتهى
3: أخا كنت تحضير من أول العام كيف لو أي أول عام قد نخدمه مات فيزيك سيونس أكثر من الماتيريات سكوندير الحقيقة أما في البريود ريفيزيون تلهيت برشا
6: خفت
3: من الفيلو اللي طيحني خفت من الفرنسي اللي طيحني زادا تلهيت برشا بالفرنسي والفيلو والحمد لله
6: تداركت الأمر
3: الحمد لله جبت به الفيلو وجبت به
6: الفرنسي. شو ما تقول لتلامذة اليوم كيفاش يحذروا كي نقولك مثلا تحضير للبكالوريا وقت الشبت
3: يبدا من اول العام يبدا من اول العام خدمه اجور الحقيقه الخدمه في الدار اهم حاجه يعني لي زيتود هما صحيح يعاونوك ويعاونوك معني باش تعرف تزيد تعرف الكور وتزيد معني تخدم ديكزيرسيس اما الخدمه وحدك الحقيقه هي اللي تجيب لازمك تخدم لازم سيختو نحب ناكد على حاجه فيزيك الكور برسمي الفيزيك الماتير فيزيك لازمها كور معني لازم تفهم الكور مش نورمال
6: فاهم درسك
3: اي فاهم الكور وبعد تمشي للسيريات راه برشا عباد يخدموا سيريات وبدا مش فاهمين الكور
6: قالوا لك تخدم بالكم مش في بالك قاعد تخدم مجلسات
3: وهي هي تبدا فاهم الكور تخدم حتى سيري معناك مريقل تبدا تحس روحك مريقل وسينو الماتيري سكوندير ما تطيحوهمش زادا
6: امتحانات كانوا يعني في المتناول حسيتهم اسهل من اللي كنت مستنيتهم
3: في المتناول كان جيني كان فرض العربية صعيب الحقيقة شو كيلتو العربية
6: هذا العام مانيش فاهمة يعني حكيت العربية والفلسفة
3: هو احنا سبحان الله
6: ما
3: نحبوهيش صحيح
6: تنصر انتوما
3: نعترف معني ما نحبهيش
6: هاي بيه الاعتراف
3: نعترف لي ما نحبهيش اما ندمت شوية
6: ندمت شوية الكلمة اللي حاجتي بها جاه ربي راهو ريت المطالعة ثم المطالعة ثم المطالعة وديما نقول يعني للأسف اليوم شبابنا قاعدين يراهنوا على حاجات ممكن الثقافة الاستهلاكية دخلتها فينا انه كشو والبهرج والصورة لكن ريت فرحة نجاح وريت نجاح وهو اللي عمل الفيصل الإنسان المتميز الإنسان نقول احنا بوليفالون يعني في توت لي ماتيير هو اللي باش يتميز يظهر ويظهر في لازمهم يرجعوا المطالعة منتهى
3: لازمهم اقراوا المطالعة اقراوا العربية راهي تطيح
6: راهي
3: تطيح
6: اقراوا اتمكنوا من العربية
3: اتمكنوا من العربية من اللغات سيختو الحقيقة يعملوا الفرق مش نورمال
6: بالحق الله ينجم يتحكم حتى بعد في مصيرك الفريق
3: وراهم تنجم برسم على
6: طيحك سكور
3: طيح سكور على الاخر الانجليزيه والفرنسي وانجلي وفي بالي حتى فيلو يدخل في الميديسين معناها سكور ميديسين معرفش الحقيقه ما في بالي هكا يدخل وسهل تتحسن فيهم كما قالوا اي تخدم باكي تقدم تركز سورتو على التحرير وسهل
6: معناه كل شيء سواء علمي او يعني
3: مهما كنت ضعيف
6: نجم
3: ديرك
6: بالخدمه هاي رساله الاولي رساله للشباب راهو بالخدمه
5: خليهم
6: بالحق عندك خصوص حاجه ربي سبحانه مكرم بهم الانسان العقل والسعي يعني العقل اللي انت سبحان الله ما فماش هذه احكام مسبقه ما فماش

0: Monsieur Skander Ben Khalifa, Madame Fayela. بالحق ميرسي ميرسي
1: تحسهم هما عطاو النجاح شكون تهديه اليوم؟
0: نهديه الكل من سانتني بطبيعة سورتو الما والبابا والعائلتي والخويتي وليلي بطبيعة الحمد لله يا رب
1: ليلك ليلك اليوم انت باهي نمشي وانوار انوار بالحاج علي شعبت الاعلامية مع هاد عثمان شطي كذلك كيفاش كانت الرحلة رحلة العام هذا مع الاربع مواد
2: بطبيعة الحقيقة نخدم أجور أما ساعات نرتاح نضغطش على روحي نخدم في العطل زيدا ننصحكم تخدموا في العطل معناه يردوا بالكم وتضيعوهم اللي لونج الحقيقة كما قلت لك ما خدمت لهم برشا من دمت
1: شو ما تقول اليوم على التلميذ اللي حب يتوجه أعلامية أو خايف
2: ننصحه على الأخر بالأعلامية معناه حاجة بها على الأخر
1: عندك شكل
2: كغرام كغرام بالحق لنفو ديجا مشيتو بغرام يعني
1: عندكش مشروع هكا متاع مهنة تحب باش تتخصص فيها او
2: طبيعة يعني مش نمشي
1: انجينيوري ان شاء الله
2: ان شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله عندكش هكا حلم معين تحب تحققه عندكش
2: نزلت الحقيقة ما خمست نزلت
1: ليش كنت تحب تهدي نجاحك اليوم
2: نهدي الماء وبابا أكثر حايد هما وقفوا معايا بطبيعة نشكر بروفيتي زيدا مسيو سامي فتح الله مسيو أحمد بوهليل مسيو ينيس الباهي وقفوا معايا على الأخر
1: الترد الجميل معناها ديما في الحالات هذوما يرجع للأساتذة اللي عطاوكم البوش
2: سيرتو مسيو سامي
1: أكثر ما تير تعبتك أو خوفتك فيزيك خوفك
2: فيزيك
1: علاش شنو اللي حسيت فيه
2: ياسر برشا دروس نقراو بالحق
1: شارجي معناها شارجي وي
2: أما لاباس
1: بيتو كان نرجع بك كعام التالية دو تقول احنا باش تحضر الباك شنو تعمل شنو اكثر حاجة تركز عليها ولا اكثر نصيحة تقدمها
2: نركز على الماتير سمونتي
1: باش نركزوا على العربية والفرنسية اليوم بالحق اليوم الخلاصة اللي خرجنا بها سادة المستمعين العربية الفرنسية والانجليزية اللغات ثم اللغات ثم والفلسفة اللي هما بصراحة راهو شعب علمية راهم العربية عندها عقل العربي عقل الفرنسية عقل الإنجليزي اللي هو يتمثل في تركيبة الجملة اللي لازم يفهموها لازم يكون
3: نصيحة
1: بربي مدام بس
3: نصيحة للتلامذة خاصة البكالوريا راهم يجيو في آخر العام ولا مش في آخر العام يبدأوا من وسط العام يتغيبوا برشا على المواد اللي يسميهم ثانوي ما نعرفش شنو يقصدوا كيكا معناها مش يقرأ وحدهم في الدار ولا فاهمين البرنامج ولا كيفاش هذا كيأثر على نتائجهم الحضور في القسم راهو مهم برشا ساعات حاجة يقولها الأستاذ وما يعودهاش ما تتعودش حتى كمش تقرأ يتيود زادة تتقال في القسم وترسخ غادي التلامذة اللي تحضر المعلومة ترسخ هذه يلزم يرجعوا لها صحيت يلزم
1: حضور ضروري في القسم يعني.
3: ينقصوا من الغيابات راهو فم برشا تلامذة يحضر في لي دو ماتير اللي يحبهم وإلا اللي هو باهي فيهم والبقية ما يحضرش فيهم وبعد جي في آخر العام يلقى النتائج مش كيما يحب بالطبيعة يأثر راهو الحضور لازم
1: مهم يعني الحضور في القسم ضروري انك تاخو الكور تفهمه وبعد تخدم السيريات باش تتجاوز ولو اي قال لنا نصيحة قالك لازمك تكون معترف من الاول اللي في عندك نقاص تدركه وما تحكمش على روحك راني خايف في المادة ولا خايف في كذا راك تنجم تديك تنجم تدرك بالخدمة
3: كما نقولوا بالفرنسي سي اون فو
1: اون بو اون بو ان شاء الله شكرا لك لو اي نجازو عن المعهد النموذجي بسوسة شعبة الرياضيات 1892 مبروك
4: ان
1: شاء الله بدوام التالق مشكوره جدا والدته والاستاذه استاذه الانجليزيه بمعهد ابن سينا مدام بسمه بن حسين نورتنا وشرفنا
3: شكرا على الاستضافه
1: شكرا لك على التفاعل الايجابي كذلك ميرسي بوكو كذلك منتهى خبيشة شعبة العلوم التجريبيه معهد ابن سينا 1789 ما شاء الله
5: عايشك
1: ان شاء الله بدوام التالق
5: عايشك شكرا على الاستضافه
1: ان شاء الله يا ربي نستقبلوكم خبراء ان شاء الله في مجالاتكم وتكونوا ضيوفنا وكذلك انوار بالحاج علي عن معهد عثمان الشطي بمعدل 16-13 شعبة اعلامي اهلا وسهلا ان شاء الله ديما متالقه
5: عايشك
1: ونشوفوك مهندسه المستقبل
5: ان شاء الله
1: تعملنا ديزاتليكاسيون هكا
5: شيء
1: يعلموا التلامذه العربيه والانجليزيه والفرنسيه ميرسي بوكو
5: عايشك
1: شكرا
5: شكرا
1: اذا شكرا عنا في لانفيتي دقيقتين بعد 11 مازلنا مواصلين المشوار في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند إيهاب سامحني مش نتعسف عليك مش نزيدو طلعنا برشا تعليقات وبرشا إهداءات احنا مازلنا مواصلين مشوارنا خليكم في الاستماع راجعين
6: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية

0: أي الأشهار على نرم أفهم. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: صبحيه ميغان ترجع لكم بعد شويه.

0: نرجعلكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان اليمنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: ارم اف ام

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
2: مشوارنا زي متواصل في صبحيتنا لليوم بلاتو سبيسيال خاص بفرحة البكالوريا. توا باش نقراو التعليقات والإهداءات اللي وصلتنا واللي الحقيقة كثيرة جدا. نعاود نذكر بربي ونفتح قوس بالمناسبة راهم الضيوف اللي جاوا لهنا هما اللي توصلت اني معناها نتواصل معاهم بصفة يعني الحقيقة فردية. حاولت نتحصل على تليم ذات بمعادلات مختلفة راهم مش معناها هما لوائل في شعابهم واللوائل في معاهدهم. حابين نتشاركوا معكم الفرحة كما اللي جيب 16 كما 17 كما 18 بكلهم وليداتنا وبكلهم حابين نشاركوهم. كنا حابينهم يوصلوا رسائلهم. فما اللي تواصلت معهم وامتنعوا عن الحضور برغم يعني تألقهم في الشعاب متاحهم. فما شكون اللي قال نحشم ما نجمش نحضر. فنحترموا يعني خصوصية كل واحد فيكم وأكيد ألف مبروك ليهم. ويبقى اللي حضر يعني مشكور جدا أنه قبل الدعوة وهذا يعني ما يمنعش أنه ما زلنا في استقبال أكيد التهاني وزلنا في استقبال الاتصالات. واللي حب يتواجد أكيد إن شاء الله في بلاتوات مختلف زملات وأكيد يستضيفوهم ويكونوا حاضرين معاهم. نقرأوا شوية تعليقات يهب من اللي وصلونا. نبدأوا مع مدام ثوريا تحب تقول لكم صباح الخيرات وتحب تهني بنت جارتها بمناسبة نجاحها في البكالوريا وتقول لها ألف مبروك. عنا كذلك سيوسف تقول صباح الخيرات أو منعرش الاسم ابنها اسم البروفيل يوسف. تحب تقدم تحية لأختها حنان بمناسبة نجاح ولادها في البكالوريا مرام وأمير وتقول لهم ألفين مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله بالنجاح. كذلك إلي زينب بنتها وتقولها ربي يخليكم.

دليلة غورشين لندلسي تقول صباح الخيرات، حاب تقدم تحية لبنات أختها فتيحة نجحوا في الباك ياسمين وسلمى، وتقول لهم ألف مبروك وإن شاء الله العاقبة للتخرج.

0: مازلنا مواصلين مع الفرحة اليوم. وهيبة أبو كامشة تحب تقول بنت أخوها محمد دعاء ألف مبروك نجاحك في البكالوريا وإن شاء الله بالتألق كما تقول كذلك البنت أختها إن شاء الله نجاح في دورة التدارك وإن شاء الله ربي ينجحهم وربي إن شاء الله يحفظ الجميع وتعم الأفراح في كل ديارنا. كذلك عنا مريم تحب تهني بنت أخوها إسلام الحدادي بمناسبة نجاحها. عنا كذلك مدام زهرة كرموز تحب تقدم تحية المعتز غزال بمناسبة نجاحه. كذلك عنا مدام زهرة زجر تحب تقدم نجاح تهاني لحافظتها ألمة والزينب ويوسف الكعيبي تقول نجحوا في البكالوريا إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك. عنا كذلك مدام هدى الخضيري تحب تقدم تحية لبنتها آمنة بمناسبة نجاحها في البكالوريا معهد عثمان الشطي بملاحظة حسن جدا ألف مبروك. فتيحة الأخرش تقدم تحية البنت ولدها روضة بمناسبة نجاحها إن شاء الله ديما فرحانين. مدام عليا كذلك تبقى تحب تهني بنت صديقتها مريم شيحاوي جراسة بمناسبة النجاح في البكالوريا بملاحظة حسن جدا ألف مبروك. كذلك عنا مدام سارة العشاش تقول صباح الخيرات حب تهني بنت خالها أروى العشاش وولد خالتها محمد عزيز بالحسن بمناسبة نجاحهم وتقول لهم ألف مبروك.
1: يلا وعلوا الزغاريد شهادة صارت بالإيد

نجيبة من مسكن نقول لكم صباح الورد والفل والياسمين، تقول ألف مبروك لكل الناجحين في البكالوريا. مدام هيلة تحب تقدم تحية كبيرة وتقول ألف مبروك لابنها، وإحنا نقدم لها كذلك تحية أستاذتنا العزيزة لابنها الغالي باسم بمناسبة نجاحه، وتقول إن شاء الله ربي ينجحك وينجح البقية يا ربي. صباح الفل والياسمين كذلك تقولها مدام بريري فاطمة. مدام هبة أبو زعبية تحب تقدم تحية الخوها فوالا بمناسبة عيد ميلاده، والبنت خالها بمناسبة زواجها تقول وبالباك تقول مبروك لبنات خالتها، عندها جميع المناسبات نحطولها مبروك متعلم يا عيش.

كذلك صباح نور وسرور لها مدام سارة ستيتي سابرين القاري صباح الفل السيدة أو سعيدة تقول صباح الخيرات حبت هاني بنتها إسلام بمناسبة تخرجها وتقول ربي يفضلك ويديم عليك النجاحات.

كذلك نقول ألف مبروك لرانيا كحلول بنت نجاح نجاحها في البكالوريا، تقدم لها التحية خالتها وهيبة. كذلك عنا مدام واحدة بن سليمان تقدم تحية لبنت خالها مناب الحاج يوسف بمناسبة نجاح ابنها في البكالوريا. مدام نورة لغا تقول صباح الخيرات، حبت هني بنت أختها إكرام بمناسبة عيد ميلادها، تقول لها كل عام وانت حية بألف خير وربي يرحم ميمتك.

نسرين لغا، صباح الخيرات. حبت تبارك الولد خوها يوسف بمناسبة النجاح وتقول له إن شاء الله بدوام التألق. مدام لميا الخذيري كذلك تحب تهني بنت أختها آمنة بمناسبة نجاحها في البكالوريا بملاحظة حسن جدا، ألف مبروك. كذلك عنا أم فادي تقول صباح الخيرات، حبت تهني ولد أختها محمد بشير بالحاجة عليه بمناسبة نجاحه، كما تهني بنات سلفها فتحي الأخرش وسمير بمناسبة زفاف ابنتيهما يسرى وريمال.

مجيدة بن حليمة تقول صباح الخيرات، حبت هاني ولجارتها غيث بن جيمة بمناسبة نجاح في الباك، تقول ألف ألف مبروك. ريم تقول صباح الخيرات، حبت تقدم تحية لبوها رياض القزاح ولزوجها سامي بمناسبة عيد الأب، وتقول لهم ربي يخليكم يحفظكم من كل شيء. تحية لكل الأباء اللي يسمعوا فينا اليوم، الأباء فرحتهم مضاعفة بعيد الأب وكذلك بفرحة نجاح وليداتهم. مدام بسمة البريري تقول صباح الخيرات، تحب تهني ولدها وسام وولدها يوسف كذلك بمناسبة عيد ميلادهم.

دليلة عمروني تقول صباح الورد والفل والياسمين. مدام عايدة تقول صباح الخيرات، حبت هاني بنت خوها امنة بمناسبة عيد ميلادها، تقول لها كل عام وانت حية بألف خير.

مدام ليلى المتيري تقول صباح الخيرات، حبت هني جارتها أميرة بمناسبة نجاح ابنها في البكالوريا، تقول لهم ربي إن شاء الله يديم الأفراح والمسرات. كذلك عنا هيفا عبد اللطيف تقول صباح الخيرات، صباح النجاح لكل تلمذتنا في البكالوريا وحظ موفق لأبطال دورة الأبطال. إن شاء الله يا ربي تعم الأفراح الجميع، وإن شاء الله يا ربي يلتحقوا بزملائهم ويكونوا ناجحين، وهي يعني ديما فرصة للتدارك. نقولوا صباح الخيرات لمدام خديجة بوهليل. مدام يسرى الخضيري تقول صباح الخيرات، تحب تقدم أغنية عبد الحليم حافظ وحيت قلبه موجودة يهيب، لازمنا نسمع هذيك المسند الرسمي لنجاحاتنا وأفراحنا بالنجاحات. تحب تقدمها الولد صديقتها أميرة والبنت عمتها هدى، وإحنا كذلك نقدموها لكل تلميذاتنا الناجحين في البكالوريا. نسمع منها شوية.

فرحة البكالوريا وفرحة النجاح بصفة عامة، فمش حتى فرحة تضاهيها إن شاء الله بدوام الأفراح والمسرات والنجاحات يا ربي لجميع وليداتنا. احنا مازلنا مواصلين مع التعليقات في البلاتو سبيسيال تفرحة البكالوريا. مدام ثريا تحب تهني كما قلت لكم جارتها لينا دبيشي وبنت صديقتها فرح بن عايشة بمناسبة نجاحهم في البكالوريا. كذلك نلقاو مدام سابرين الجارس تحب تهني ابنها أيمن لغماري وتقولوا أبناء وبنات صديقاتها أي عاشور، نرمين عبيد، إسراء وإسلام المبيريكي، حمد الخذيري، محمد أمين بن عبد الله، ذيه مصباح، تقول تلميذاتي فرح الرايس، هبال يزيدي، سلسبيل البحري، راني مع يدي، رانيم محرك، فردوس مصباح، مريم جرار، شيمة بن فرج، حمزة بن قاسم. إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك نجاحهم يا ربي وبدوام التألق. احنا كذلك نستنيو في بنية إن شاء الله باش تلتحق بنا بعد شوية عن معهد عثمان الشطي، تقريبا هي أكثر معدل في شعبة الإعلامية. إن شاء الله بعد شوية تلتحق بنا ألاء العيوني، شعبة علوم الإعلامية معهد عثمان الشطي بمعدل 18.05. أكيد نعاود ديما نقول إنه التلامذة اللي حضروا معنا راهو مش هما الأعلى معادلات في المعاهد متاعهم، راهو تم الاختيار بصفة يعني اللي تمكنت إني نتواصل بهم. وصدقا راهو البارح عبارة عن عمل استقصائي، انتم فرحانين تاكلوا في البقلاوة إن شاء الله بالصحة والفرحة للجميع. البارح الصحفيين خدمة وإحنا لوجوا على المعادلات، وصدقا أعتذر من كل شخص يعني إنك تبعث رسالة لشخص شخص ما تعرفوش تقول له بربي نجمش ولدك يحضر معايا ولا انت تنجمش تحضر معايا. فبالحق شكرا برشا برشا برشا برشا برشا، ديما نقول الف شكر للاولياء على تفاعلهم الايجابي وتليم ذات كذلك انهم قبلوا انهم يكونوا حاضرين، ممتنة جدا لهم. كذلك نقولوا الف مبروك لجميع الناجحين في البكالوريا، وان شاء الله أكيد حظ موفق للجميع التلامذة اللي ما أسعفهمش الحظ إنهم ينجحوا في الدورة الرئيسية. إن شاء الله يا ربي تكمل الفرحة بهم في مناسبة أخرى، وإن شاء الله يكون كما عملنا بلاتو سبيسيال بمناسبة الدورة الرئيسية. إن شاء الله يا ربي تكمل الفرحة بنجاح تلامذتنا، وإن شاء الله ديما شعب تكون خير وما خير، وإن شاء الله ديما متألقين وديما فرحانين. نواصلوا شوية مع التعليقات في انتظار هاول تحقت بينا ألي، بعد شوية إن شاء الله توا نرحبوا بيها ونعرفوا سر إن شاء الله تميز امتاحها. اليوم عثمان الشطي اكتسح المشهد كل تقريبا أغلب تلامذتنا جاءوا من معهد عثمان الشطي، إن شاء الله ديما فرحانين. نقرأوا شوية تعليقات. عفيف عبد اللطيف تقول صباح الخيرات، تحب تهني أختها خلود تقولها مبروك المولودة الجديدة. اليوم عشنا عيد الميلاد، عشنا نجاحات، عشنا المولودات الجديدة، إن شاء الله يا ربي يقر عين كل أب وأم إنهم يفرحوا بنجاح وليداتهم، وإن شاء الله ديما الأفراح موجودة في ديارنا التونسية.

0: 36 دقيقة بعد 11 المشوار مازال متواصل في الصبحية، صبحية النجاحات اليوم بامتياز. نمشيو للانفيتي إيهاب.
1: لانفيتي
0: سعيدة جدا نستقبل بحذية آلاء العيوني عن معهد عثمان الشطي شعبة الإعلامية، معدل ما شاء الله مشرف جدا 18.05. إن شاء الله ألف ألف مبروك ليك. صباح النور.
2: صباح الخير.
0: صباح النجاحات.
2: عايش.
0: متوقع المعدل هذا آلاء؟
2: والله الحق كنت متوقع أكثر، أما تصدمت. عرفت كيف؟
0: شنو اللي صدمك ترى؟ كنت فاهمه مع المادة هذه
2: لي لونغ أو جنرال.
0: هو الحقيقة اللي وقفت عليه اليوم حتى من الانترفيو تقريبا لغات هي اللي أنا ما أسعفتش تلام ذا
2: كمان. يمكن حتى في الكوريكسيون هكا تصعبوا شوية.
0: يمكن ما تقولوش انتو ما خدمتوش عليهم.
2: لا لا والله خدمت ياسر وما متوقعتش النتيجة دي كمان.
0: أتوقعت أكثر. أما كمان 18.05 جدا
2: الحمد لله.
0: ما شاء الله. شنو السر النجاح كانت عطينا هكا؟
2: والله مش على عم بركة، لازم تخدم دي زاني كونتينيو ديما تخدم، ومش تجي العام الباك وتقول توا لازمني نخدم. لا اعوام متراكمه. معنا
0: شو ما اكثر كلماتير اللي كنت تحس روحك مرتاحه وانت تخدم فيهم ما قلقوك؟
2: فما مات، فيزيك، بروغراماسيون. فما البروفيت يحبوك اصلا في الماتيري ديك،
0: يعني هنا دور
2: تخدم لها اكثر
0: بخلاف يعني التلميذ والمجهود، ولازم زاد مساندة المربين للتلميذ. وخدش بعض الأحيان فما تلميذ يكره مادة من الأستاذ وإلا يحبها زادة ويأخذها.
2: أي باشا
0: أنت شنو المادة اللي كانت لك رهانك قلت لازمني نجيب فيها عدد متميز؟
2: والله كل
0: خدمتهم كيف بدون استثناء.
2: كل
0: ما حيلتش مع حتى
2: المادة. لا
0: شنو أكثر مادة هكا تحس روحك تحبها؟
2: بروغراماسيون
0: فيها لوجيك راه
2: فيها برشا خدمه زايده وفيها تخميم يعني وفيها ذكاء نوعا ما.
0: من امتى حسيت روحك هكا انت متميزه وقعدت؟
2: اني كنت دوزيام سيونس راه بدات تروازيام فوق.
0: والله سي تري بيان يعني سي با فاسيل مش ملول في شوار.
3: جست انكدوت صغيره.
0: باهي ساعه نرحبوا بيك سي حسني. مرحبا بيك والدها. اكيد راه النجاح في برشا وقفه نتاع العائله.
3: والله هو
0: وبالحق نحب نحييك على حرصك لأنك حبيت بنتك تحضر وتعطي يعني شهادة متاع نجاح.
3: هي سيلي موندر دي شوز على اللي فوق اللي خدمته وعلى المجهود اللي عملته الكل. كوتي أنكدوت قلت لك هي كانت سيونس خوها عم فرسيب سابقها بعامين يقرأ أنفو زادة كيف بس تروزي أمتو
0: ما شاء الله.
3: دونك دخلت وحدها من با 15 مينوت دخلت البيت خدت وريني شو تقرأ. بعد 15 مينوت خرجت لنا قالت لنا راهو ابارتير من اليوم باش نولي نفوق.
0: وتقبلته يعني
3: عادي هو في الاخر بالكل شوالي لهم يعني حتى مع صغاري الديسيزيون هما ياخذوها وهما يتحملوا المسؤوليه.
0: يتحملوا المسؤوليه.
3: جيسي دوريونتي نعطيك مثلا كسوا ولدي ولا في وقت لورينتاسيون جيسي باش نحطو ان كونتاكت مع برشا عباد كل واحد في ثنيه يسمع منهم خاطر ديما اللي دي تسمع من برا اكثر من اللي تسمع من الداخل. دونك يسمع ومن بعد هو على حسب اللي مش يسمع ويقرر وياخذ الشوا نتاعو.
0: انت وقتاش لاحظتها اللي يعني ظاهره عنصر متميز؟
3: هي من قبل الحق. هي كانت قبل تنس مع تنس كلوب ساكن ووصلت حزت معهم كاس تونس ولعبت في التورنوا بتاع رافائيل نادال.
0: تبارك الله ما شاء الله.
3: خرجت بعد مده ما ندخلوش في الديتاي دونك كان زاد حافز باش اني حطت قلبها الكل في القرايه
0: ما شاء الله.
3: وما شاء الله هي ديجا من قبل متفوق
0: متميزه. شنو الحاجات اللي حاولت تزرعهم فيها سي حسني؟ خاطر بالحق انك تشوف اليوم ثمره النجاح اكيد تعبت برشا في الزرع او في الغراس.
3: الاعتماد على النفس مثلا في القراية مشكلة من صغرة مشكلة تحط صغير قدامك وتحاول انك انت باش تقريه. لا انا يقرأ ويحاول ويسعى وتوفر لهم الظروف الكل بيان سور. مثلا نعطيك حتى بالكلام تاع لا تجي تقول لها تقراي تو تقول لك لا ولكن بالنسبة لي صغا الماتير هيك مريق. لا انا مش كل شيء تود هي كل الخدمة تركيز وسورتو تنظيم وقت
2: وتخدم وحدك في الدرس.
0: تخدم وحدك في الدرس لازم
2: ما تعملوش برشا على تود عملوا ياسر الخدمة في الدار
0: انك تفهم انك تستوعب بطريقتك مع طريقتك انت في المجال. اليوم التربية بالنسبة لك سي حسني كيفاش يعني؟ خاطر نجاح تلميذ يعني وزاد هو نجاح اخلاقي نجاح اكاديمي كله يتعارض كله يتكامل.
3: هو الحق برشا عباد حتى مي كوليغ يعني جو سوي كادر في ليوني تحية ديجا لليوني
0: تحية المؤسسة
3: انه نتعامل معهم كاصحاب ديجا ينديوني شباب ينديوني باسمي معناها عندي صغاري الكل يناديوني بالاسم. أنا
0: قبلها عادي
3: عادي بالعكس، معناها يعني بالنسبة لي هذوكم صغاري في الأخير بالكل جسي باش إنه نكونوا صحاب أكثر من اللي نكونوا سي با إيفيدون المحالة في أوقات، لكن نحاول باش نكون الماكسيموم قريب وهما يكونوا زادا كيف كيف مرتاحين
0: في الكونفورت. ثقة متبادلة باش نجموا هما يلقاو
3: في إذا كان فماش ثقة راهو
0: باش نجموا يحكيوا لك كل شيء باش نجموا.
3: هما ما نقولش باش يحكيوا كل شيء على خاطر في الأخر بالكل كل صغير باللي باش يكون عنده
0: باش يقول يجيك لك أنت
3: بيان سور كوسواني ولا أمهم، حتى أمهم الحق ما قصرتش معاهم.
2: وتحية تحية كبيرة لما
0: شو اسمها الوالدة؟
2: نجاح
0: نجاح بالحاج يوسف. عثمان نشاطي كيفاش كان التأطير؟ كيفاش
2: الله ينشكر
0: تعتبر تجربتك في المعهد؟
2: البروفيت الكل باهين، خاصة بروفيتي متاع الفيزيك سارة هميلة وبروفيتي الكل باهين الحمد لله
0: الحمد لله
2: يطار باهين.
0: نرجع بك فلاش باك هكا عوية توا وانت داخلة للباك كيفاش كنت الي
2: والله كنت نشوف هكا حاجة كبيرة الباك
0: صعيبة.
2: بعد هكا كي فصل العام هكا مزلت نشوفك البرانسيبال حاجة كبيرة بعد كي عديتو هكا حسيتو حاجة سهلة ملازمش هكا كيف يقولها
0: ما تكبروا ما تهولوا هيش كي تحب مثلا توا اعتبرني تلميذ بكالوريا نقولك ثلاثة كلمات يعني اختزلي بيهم مشوار البكالور او ثلاثة نقاط اللي نجم نرتكز عليهم باش ننجح.
2: تخدم ترتاح وتنظم وقتك.
0: تخدم ترتاح وتنظم نظام خدمة وراح تكامل بي وسي حسني ثلاثة كلمات التربية اليوم التربية الناجحة خلينا نقوله كابو اليوم فرحان بنته
3: بيان سور يعني فير بصغاري الكل كسوة فما ريزولتا ولا مفماش خطر الريزولتا راهي تمشي وجيه. أنا مش كل شيء قراية مش كل شيء
0: كما احنا
3: اي لا لا, لا مثلا صغاري جو سوي فير دو من كبيرهم لصغيرهم انا ايل سوفي فما حاجات راهي مش كل شيء قراية لكن سانو بيش انو كي تقرب لصغارك تعطي ثقة لصغارك
0: ثقة القرب
3: القرب وسورتو انهم تحسسهم بالكونفيونس كونفيونس اون سوا معناها بالنسبة لي لهم هما
0: اني فخور بكم مهما كانت النتيجة
3: فير دو في كل وضعيات في القوية وفي الضعيفة في الصعيبة وفي السهلة
0: واضح
3: سيل كابيتال.
0: رسالتك اليوم للأباء اللي دي قازمين دو على
3: الله لا يحرموه من الفرحة
0: إن شاء الله يا رب
3: خطر هدية بالحق فرحة كبيرة باللي باش تحس لما حالين مش الأولى حتى ولدي كان مزادة متفوق صفية دوزون التالي دونك من عرش أسمعوا صغاركم أقربوا لصغاركم وما غير ضغط بالله ما غير ضغط راهم مش ماكينة
0: راهم
3: مش ماكينة راهم صغارنا ما همش ماكينة وكل واحد وما تقارنش
0: الواحد عنده نقطة إبداع
3: ما تقارنش الصغار ببعض
2: خليهم يخدموا على راحتهم ما تضغطوش عليهم اخدموا اقرأوا ودرا شنو خليهم على راحتهم
0: نخلي لك رسالتك معناها اليوم شكون تحب تقدم تحية شكون تحب تشكر
2: نحب نشكر اخواتي ياسمين واسيل وياسين وما وبا وكل بروفيتي اللي وقفوا معنا عام كامل وصحابي
0: ما عندكش اختصاصك تحب تمشي له
2: الأكثرية سايبر سكيورتي
0: محتاجين حتى احنا برش احميونا معطيين شكرا لك لعيوني نورتنا وشرفنا المعهد عثمان شطي شعبة الإعلامية الوالدة سي حسني نورتنا
3: شكرا زادة الارم افام
0: العفو مرحبا بكم
3: وعلى الضيافة
0: مرحبا بكم نورتونا وشرفتونا ان شاء الله شوفوك ونستضيفوك ان شاء الله مختصة في مجالك خاطر بالحق هذا اول مفتاح لاول باب يعني في طريق النجاح ان شاء الله
3: فما نوتر شو معناها نوتر بوان رابيد مورا مش رميان ورد لكن زادة فما حاجة عملتها ليوني انه كل كونكورنس اللي مخلوقة في وسط ليوني على التكريم دونك ملي كانت موجودة اني يعني دخلت ليوني 2018 دونك من البريود هذيك
0: يحل عليا بيبش ها
3: انت
0: باش خلصتي الخطيه
3: لا لا سمح لي انا جوست معناها حبيت نحكي على اساس انه فما اون بون براتيك معموله اللي هي التكريم التلامذه دونك هذيك خلقت ديما
0: بيهم كل عام يتكرموا
3: خلقت الكونكورنس وانهم حاطين عندي فيه باش يكونوا مع البوديوم ويكونوا بارمي لي ميور اللي موجودين
0: ان شاء الله يا ربي وليداتنا الكل
3: ممكن فوا ديزو لكن
0: لا ما نسالش نقولوا احنا
3: اما كلمه حق تتقال
0: شكرا لكم نورتوني وشرفتوني هذا الشيء عندنا في لانفيتي 46 دقيقة بعد 11 كنكون وصلنا لختام مشوارنا في صبحيتنا. الحقيقة تعسفت على إدارتي اليوم, نتوجه لهم بالتحية في 46 دقيقة إضافية. مرسي بوكو إيهاب بوراوي كان في الإخراج, كنت معكم هلا بن شيما كوتي ميكرو, ويرجع لكم زميلنا كمال في النهار على الصباح, وبقية أكيد زملاء في مهدي في القناص ومنى في أرام ماجازين. على ما لقى بكم إن شاء الله الأسبوع القادم. دمتم في حضر الله ورعايته. بون ويكاند, باي باي.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: تسمعونا على
2: www.rmfm.net
0: قيت الشهر على رام اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net
2: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك يكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
2: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام، على ار ام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على RMFM برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8،
2: على 99.8.
1: مقيت الشهر على RMFM. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي.
3: بالجارانتي.
1: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية.
3: الأصلية.
1: باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
4: Publicité.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8،
2: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقية الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: أرم فام تونسنا.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك.

تشعل فيا وفيك شرارة، تشعل عشي طفيه.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
3: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحلك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستخيكتوغ متاعهم الالمنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هي يا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قتلك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
4: بيبليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تقيت الشهر على رام فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على رام فام، بنت المزيكا نون ستوب على رام فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة يزهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن، بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
0: جريت لاسعاد كل بيت. بليسيتي.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: الموسيقى نون ستوب على رمفامه.

0: رام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك RMFM.
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا.

0: musique non-stop à l'RM FM. Bennett le musique non-stop, non-stop à l'RM FM. RM FM. تقيت الشهر على الرم افام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام.

0: مزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام بقية الشهر على رم فام يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة قريبة الكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس

0: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: بليسيتي عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستخيكشوغ متاعهم الليمنيو والبولونة ايناكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
5: أرم أفام
2: في مساكن
5: في سوسة
2: والمنستير
5: على 99.8
2: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجود فخاز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتوتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: تراه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في سكن
0: في سوسه
1: تونسنا.

المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الإشهار على أرام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لي ريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقيت الشهر على نرم فم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا هاي تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على RMFM جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: كرمال
1: رنا فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: قيت الشهر على رنا فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
2: قريت لاسعاد كل بيت
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: بليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 في ساعة مع فنان تتبنوا معانا الموسيقى. في ساعة مع فنان تبنوا معانا الموسيقى مع الجيت فنانكم عدلوا المود وتسلطوا آخر الإنتاجات الفنية الشرقية الغربية والتونسية. تسمعوها صوت فنانكم المفضل كل نهار على لارا مخان.

0: تكونوا معانا ميوزيكا على نرم اف ام. تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت
0: القناص. موعدكم اليومي على الرم اف ام. عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد. واسمع اخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كله. أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم. والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني مونة البيجي على الأرم فان. في ساعة مع فنان تتبنوا معانا الموسيقى. في ساعة مع فنان تتبنوا معانا الموسيقى. مع جديد فنانكم عدلوا المود وتسلطوا آخر الإنتاجات الفنية الشرقية الغربية والتونسية. تسمعوها صوت فنانكم المفضل كل نهار على الرمفان.

0: انه معانا الموسيقى سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك
2: في ساعة مع فنان تبنوا معانا الموسيقى.

0: فنان تتبنوا معانا الموسيقى في ساعة مع فنان تبنوا معانا الموسيقى مع جيت فنانكم عدلوا المود وتسلطوا آخر الإنتاجات الفنية الشرقية الغربية والتونسية تسمعوها صوت فنانكم المفضل كل نهار على الرمفان
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8
1: النوبة

0: النوبة. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت رما فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8. RM ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم، والأخبار اللي تهمكم. RM ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على RM FM. القناص، موعدكم اليومي على RM FM. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كله.
1: المزيكا نون ستوب على RM FM.

0: رنا فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك. رنا فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. رام اف ام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا. أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم أفهم. القناص موعدكم اليومي على الأرم أفهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء، القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام. راديو رم فام. رم فام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.